أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على وتلخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه Beat the Heat راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
4: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
3: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
4: السكة شمال في شمال.
3: Beat the Heat مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في Beat the Heat 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشء الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أحمد بن سعيد يشهد افتتاح منشأة كيرنو إنتربرايزز في واحة دبي للسيليكون. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي

0: فنزويلا إلى 235 قتيلا، 4 إصابات جراء زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب شمال شرق اليابان.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
0: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز افتتاح المقر الرسمي والمنشأة التصنيعية الأولى لشركة كيرنو انتربرايسز في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في مجال المعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز. وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المنشأة الجديدة واطلع على خطوط الإنتاج المتقدمة ومراحل التجميع والفحص وضمان الجودة، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول التي تطورها الشركة في مجالات خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخوادم المؤسسية وأنظمة التخزين. واستمع سمو إلى شرح حول المصنع الذي يعد الأول من نوعه لأجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في دولة الإمارات، وإسهام الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزا للتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المعرفي، إذ تعمل على تصميم وتطوير وتصنيع حلول تقنية آمنة داخل الدولة، بما يدعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية وتوطين الصناعات المتقدمة وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن دبي تواصل بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للشركات التكنولوجية والصناعات المتقدمة من خلال بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة اقتصادية قادرة على استقطاب المشاريع النوعية التي تصنع قيمة مضافة للاقتصاد. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 12 من دور انعقاده العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي لعام 2026 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة الدكتورة سدرة المنصوري رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي.
2: ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد النباتية للأغذية والزراعة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي ومواكبة التطورات العالمية. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها. كذلك تمكن الوزارة عن طريق هذا القانون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق تنظيم الحصول عليها داخل الدولة والاستفادة منها. وعندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل والمحاصيل الزراعية التي حافظ عليها المزارعين وتوارثوها عبر الأجيال.
1: شبكة ARN.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي. ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن البلاد تسابق الزمن لإنقاذ المصابين والمحاصرين وسط استمرار الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 138 هزة حتى الظهر أمس، مما دفع الحكومة إلى إعلان عدة مناطق بينها ولاية لاغويرا مناطق منكوبة، وأشار إلى تضرر ما لا يقل عن 346 مبنى، بينها 8 مستشفيات أخلي بعضها مع وصول فرق إنقاذ دولية للمشاركة في عمليات الإغاثة، داعيا مواطني بلاده إلى التبرع بالمواد الإغاثية في مراكز التجميع. أصيب 4 أشخاص على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان. وذكرت وكالة الأرصاد أن الجوية اليابانية أن الزلزال أثر على محافظات عدة، وارتفع عدد حالات الإصابة ومحافظات مجاورة لها. ننتقل إلى المونديال.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: تأهل منتخب هولندا إلى دور 32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 3-0 على منتخب تونس في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026. كوراساو 0 كوت ديفوار 2. أما المنتخب الياباني فقد تأهل إلى دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد تعادله مع نظيره السويدي 1-1 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم في ملعب دالاس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة بالبطولة. صعقت الإكوادور التي كانت في حالة يأس تام ألمانيا بالفوز 2 على ألمانيا مقابل 1 في مباراتهما الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتنقذ مشوارها في كأس العالم لكرة القدم وتتأهل لدور 32 في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

هالأسبوع الصراحة كان مليان مناسبات، وأنا اليوم واصلة يعني واصلة لمرحلة حاسة حالي إنه يعطيكي ألف عافية خلصت المناسبات والعزايم، بس لا لسه إحنا بالبداية. إحنا الناس اللي عم تبعت لنا على الإنستغرام وعلى المسجز وعم تسألنا أنتوا اخترتوا الخريج، حفلة التخرج اللي عملتوها بالاستوديو خلص هي كانت الحفلة؟ لا يا جماعة، إحنا كنا عم نعملكم تيزر، كنا عم نحمسكم. اليوم إن شاء الله المساء بعد برنامج فري واي رح يسكر التسجيل على صفحة الإنستغرام العربية 99 FM. قررنا بأنه نسكر التسجيل قبل بأسبوع عشان يتم التواصل مع الفائز ويلحق حاله وتحضر حالها البنوتة إذا فستان، يلحق يحضر حاله الشاب إذا بدلة، يلحقوا يعزموا الناس اللي بدهم يعزموها على حفلة التخرج اللي رح تكون يوم 4/7 بـW Hotel The Palm. الزينة بعدها موجودة عنا بالستوديو العربية 99، فهلأ بكل الستوريز رح تشوفوا الزينة موجودة لنعيشكم الأجواء والفايبس. مبارح الصراحة كمان كان يومي كتير حلو BJA The Beach Hotel، لأنه من خلالها اجتمعوا الناس اللي كان صار لهم فترة ما شافوا أهليهم فترة طويلة بسبب الظروف اللي بجوز أي واحد ممكن أنه يمرق فيها، ولكن كانت لحظات حلوة كتير ومؤثرة. إذا ما لحقتوا تشوفوها أو تسمعوها هلأ في ريل خاص فينا على الإنستغرام @العربية99FM تقدروا تشوفوا هاللحظات، وهيك بجوز تمسكوا تليفونكم تبعتوا مسج للناس اللي بتحبوهم، تحكي تليفون مع ناس من زمان ما التقيتوا فيهم وتعبروا لهم قديش أنتوا اشتقتوا لهم. اليوم بساعتنا الأولى من اكسترا فايبس الصراحه رح ابلش الموضوع بموضوع امبارح وصلني على الانستغرام من مستمع. الموضوع كتير حلو وخلاني عن جد يعني بجوز هو موضوع مشابه لكتير من الناس الموظفين اللي هلا عم يمرقوا بهالموقف. تعرفوا على اخر السنه بصيروا الاتش ار يبعثوا لك ايميلات انه بدنا يعني بدنا نطورك، بدنا نحسن من طريقة تعاملك معنا أو تعاملنا معك، فأنت قلنا شو الأمور اللي ممكن إحنا نعمل لك إياها. نكست رح أحكي لكم القصة بالتفاصيل، وبدنا إياكم أنتوا تكونوا الحكم، هل الدنيا أو الوظائف انقلبت ولا هو هذا الصح وهو هذا اللي لازم يصير.

امبارح وصلتني رسالة دايركت مسج على الانستغرام من واحد من المستمعين، قال لي هبة بما انك كتير بتناقشي باكسترا فايبس موضوع الموظفين وادارة الموارد البشرية، اسمعي شو صار معانا امبارح بالشركة. وصلهم ايميل من الاتش ار بيقولهم بانه احنا بدنا اياكم تحكوا لنا شو هي خطة التطور اللي حابين انكم تعملوها بالشركة. فهو كان عم بيسألني بالمسج، انا بس بدي اسأل سؤال لا المستمعين تبعونك، مين المسؤول يشتغل على خطة التطور للتاني؟ هل أنا كموظف باجي بقول للـ HR أنا كيف بدي أتطور، ولا المفروض بأنه الـ HR هم يعدوا معي ويقولوا لي أنه بناء والله على الريتينجز تبعونك، بناء على الأبريز اللي عملته، إحنا شايفين أنك أنت مثلا you are ready لهذا الكورس أو you are ready لهذا البوزيشن. لأنه هو بالمسج كان عم بيقول لي المستمع، أنا لو بدهم يسألوني وين شايف حالي حقولهم بكل بساطة أنا شايف حالي مكان مدير، هل بقدر أحكي هذا الشيء بكل سهولة وإنه ما يتاخذ الموضوع بطريقة شخصية؟ ولو إجينا بالشركات وقلنا والله بأنه الموظف لما بده يتطور بده يأخذ بوزيشن أعلى اللي هو بوزيشن المدير تبعه، للأسف الشركات معظمها المدير ما عم يتحرك من مكانه إلا لسببين. السبب الأول يا بده يستقيل، يا إنه يعني معلش أنا بدأ أكون شوي بجوز بالكلام، رب العالمين ده يأخذ أمانته. هاي هي الطريقة الوحيدة اللي عم يتحركوا فيها المدراء في الشركات. فالسؤال اليوم للناس الموظفين اللي أنتوا عم تسمعونا والناس المتخصصين بموضوع الـ HR، مين المفروض يشتغل على خطة التطور أو اللي زي ما بنسميها development plan تبعت الموظف؟ هل الموظف أنا مطلوب مني أقعد وأحكي شو الكورسات اللي بدي إياها، شو نقاط القوة اللي أنا حس إنه ممكن يتركزوا لي عليها، شو نقاط الضعف اللي لازم أقويها، ولا أنت كـ HR بيست على البروفايل تبعي كله كموظف موجود عندك بالسيستم أنت بدك تيجي تقول لي إحنا منحس أنت كموظف بالكواليفيكيشنز تبعونك لازم نشتغل على 1-2-3، أنت within 2-3 years لازم تكون بالبوزيشن الفلاني. خبرونا برأيكم على 404.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
4: تبحثون عن مغامرة عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات، حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ. تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة، واكتشفوا أكثر من 3,000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى. تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة. تطبق الشروط والأحكام.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
6: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
7: إذا حابب تفوز بمنزلك بدبي فيك هلا تنفق 500 درهم بالمتاجر المشاركة وتشترك للفوز بوحدة من 12 شقة. انضموا لإلي أنا وكريم بدبي فاستيفال سيتي مول يوم الأحد الساعة 5 المساء لنعلن عن اسم الفائز الثاني. لتعرفوا تفاصيل أكثر زوروا الموقع whenyourhomeindubai.com.

0: الساعه باستديوهات العربيه 99 صارت 7:29 دقيقه.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: يعني متأملين انه الازدحامات المرورية تكون اقل لانه المدارس بدها تتعطل، بس ما حدا رح يخبرنا هالموضوع غير سعاد النعيمي مباشرة من غرفة العمليات بشرطة دبي. صباح الخير سعاد.
2: اهلين، صباح النور هبة. طبعا انا موجودة خارج الدوام، لكن بالنسبة للحركة المرورية حاليا نعم طبيعية في معظم الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة دبي. عدد الازدحام في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الجزء الاول للثالث، لما عن شارع الاتحاد تكون زحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجه نفق قيادة العامة لشرطة دبي. ودائما في الختام ذكر الاخوة السائقين بضرورة الالتزام بخط السير وعدم التجاوز منتصف الطريق. رافقكم السلام اينما كنتم وكل الإذاعة العربية.
1: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: هي الدنيا شوب شوب شوي. درجة الحرارة الحالية سجلت بكل من إمارة الشارقة وإمارة دبي 39 درجة مئوية.
3: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي ROM20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباريات مبارح كانت مليانة مفاجآت من العيار الثقيل. بديناها مع الإكوادور اللي فازت على ألمانيا بنتيجة 2-1 وخطفت 3 نقاط ثمينة بالمجموعة الخامسة. بالمباراة الثانية ساحل العاج وأكد تفوقه وحقق فوز مستحق على كوراساو 2-0 لتواصل مشوارها بثقة نحو الأدوار الإقصائية. أما بختام الليلة فصراحة كانت المباراة شوي صعبة. هولندا فرضت كلمتها على تونس وخرجت بانتصار 3-1 بعد أداء هجومي قوي عزز من حظوظها بالمجموعة السادسة. هيك بتكون انتهت آخر 3 مباريات والبطولة كل يوم عم تثبت إنها مليانة مفاجآت وإثارة أكثر وأكثر. خليكم دائما متابعين العربية 99 لأنه رح نوافيكم بكل جديد أول بأول.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
5: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
6: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
7: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: قربي قربي المايك لعندك, لانه انت السؤال كمان لازم انتوا هلا الجيل الجنزي نفهم انتوا كيف فاهمين الشغل. لما سالتكم سؤال المستمع اللي قالنا بانه هو وصلته مسج, وصلته ايميل من الاتش ار بدك تشتغل على خطه التطوير الخاصه فيك, فكان عم بسال هل المفروض مين المفروض يشتغل على خطه التطوير تبعت الموظف, الموظف نفسه ولا الاتش ار؟ شو بتقولي لين؟
1: هلا الصراحه انا مني وعلي انا اللي بروح بقول له شو بدي
0: صراحة. انت بتقولي شو شايف الجيل الجديد؟ والله عارف شو
1: يعني بقول له بدي 1 2 3 مشان هو يحط بباله انه انا رح اطلب منه بعد فتره انه انا بدي يصير بهذا البوزيشن يلي انا حطيت الجولز تبعوته.
0: اوكي, وصار لك 3-4 سنين عم تقدمي هذا الشيء وما لقيتي فيدباك, شو بتعملي؟
1: بستقيل.
0: بكل شفت القوه بستقيل. انا ليش عم بسال عبد الله؟ لين قد ايه صار لك حياتي بتشتغلي
1: معكون؟
0: يعني ان جنرال في حياة العمل؟
1: لا صار لي من لما كنت عمري 17.
0: من عمرك 17 هلا انت 22 يعني 5 سنين. خمس سنين الصراحة حلوين. بس كنت هل كنت فريلانسر ولا كنت فول تايم امبلوي بشركة؟
1: لا جربت اني يكون فول تايم 3 مرات. أوكي. والباقي فريلانس.
0: اوكي, وش اللي ما عجبك بالفول تايم؟
1: الفول تايم انه في حدا بيكون فوق راسي عم بيقلي شو اعمل.
0: على فكرة يعني هي بس هيك عم تحط لنا جنزي ايش بيكون في تحتيها. جنزي ودواو. طيب عبد الله انت بحسب توقعاتك اوكي مين المفروض يشتغل على خطة البلان او خطة التطور الخاصة فيه, الاتش ار ولا الموظف؟
2: انا اشوف الاتش ار, لان الاتش ار ادرى ان انا شو احتاج, لان انا في هذا البوزيشن عرفتي, فشو نيكست كذا. فهذا الموظف شو يحتاج؟ يحتاج 1 2 3. عبد الله عندك 1 2 3.
0: طيب انا رح احكي لك, بما انه احنا هذا الجيل كنا حاسين انه بدنا حدا يوجهنا ويقولنا شو بدنا نعمل. صدمة الحياة جاهز انت, طلع موضوع الديفلوبمنت بلان او مثل ما بيسموها اللي هي الانديفيدجوال ديفلوبمنت بلان, هي عبارة عن بلان مشتركة يعني بيشتركوا فيها 3 اشخاص, المسؤولية الاولى والاكثر تقع على الموظف.
1: شفتي؟
0: تخيل الموظف رقم 1, بعدين مديرك المباشر, بعدين رقم 3 الاتش ار. والاتش ار على فكرة شغلهم شو بدي احكي لك, يعني شغل كتير كتير كتير زي ما بنسميه نظري. يعني الاتش ار هو بيعمل بيوفر لك النموذج, بيضمن تطبيق العملية على كل الموظفين, بتابع الالتزام, وممكن later on يشتغل لك على الدورات التدريبية اللي انت طلبتها. لكن انت كموظف انت بدك تقعد وتقول انا بدي اتطور بهاي الامور, انا بعد 2 بدي اكون بهذا البوزيشن, انا بدي يكون مثلا الجريد تبعي بعد 2 هذا الجريد, بغض النظر تم اخذك بكامل الجدية او ما اخذوك بجدية. next step بتقعد مع مديرك, بتقعد مع مديرك, مديرك بيقول والله اوكي انا شايف بانه هاي الامور منطقية ينشغل عليها, وبدك تحط فترة زمنية معينة انت تقدر تحقق فيها الامور اللي بدك اياها, وبعدين يكون في قعدة تانية مع الاتش ار ومديرك قد ايه تم تنفيذ الامور اللي انت حطيتها. هيك بتنشغل صح الانديفيدجوال ديفلوبمنت بلان. بس للاسف معظم الشركات شو بتعمل, تترك الموظف يشتغل على الانديفيدجوال بلان تبعه, بحطها بيعملها سبميت بالسيستم, ما بيكون في اي نوع من المتابعه او المراجعه لهل بالفعل تم تحقيق الامور اللي بده اياها الموظف خلال فتره زمنيه معينه او لا. فبتلاقي الموظف بعد فتره شو صار فيه, فرفضت روحه وحس الموضوع مش سيريس وحس ما حدا عم ياخذ اكشن, فرح اعبي اي شيء من تشات جي بي تي للانديفيديوال ديفلوبمنت.
2: ريح راسك عمي,
0: صح ولا لا؟ مش هذا اللي عم بيصير؟ هذا اللي عم بيصير ولا لا؟
1: صح,
0: خلص هي استقالت اوريدي من قبل ما نكمل يعني. رح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثانيه من اكسترا فايبس, خليكم معنا.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
6: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
7: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن سعيد يفتتح منشأة كيرنو إنتربرايزز في واحد دبي للسيليكون. نتنياهو: سنبقى في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلاً.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ديز افتتاح المقر الرسمي والمنشأة التصنيعية الأولى لشركة كيرنو إنتربرايزز في واحد دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في مجال المعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق.

0: الطاقة الاقتصادية المتكاملة ديز. وتفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم المنشأة الجديدة واطلع على خطوط الإنتاج المتقدمة ومراحل التجميع والفحص وضمان الجودة، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول التي تطورها الشركة في مجالات خوادم الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والخوادم المؤسسية وأنظمة التخزين. واستمع سمو إلى شرح حول المصنع الذي يعد الأول من نوعه لأجهزة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية في دولة الإمارات، وإسهام الشركة في تعزيز مكانة دبي مركزا للتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع المعرفي. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 12 من دور انعقاده العادي 3 من الفصل التشريعي 18 على مشروع قانون اتحادي لعام 2026 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار إعلان سعادة الدكتورة سدرا المنصوري رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي.
1: ناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد النباتية للأغذية والزراعة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي ومواكبة التطورات العالمية. يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها. كذلك تمكن الوزارة عن طريق هذا القانون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى عن طريق تنظيم الحصول عليها داخل الدولة والاستفادة منها. وعندما نتحدث عن الموارد الوراثية النباتية فنحن نتحدث عن المعلومات الجينية الوراثية الموجودة داخل النباتات، مثل الأصناف المحلية من النخيل والمحاصيل الزراعية التي حافظ عليها المزارعين وتوارثوها عبر الأجيال.
2: شبكة ARN.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها ما دامت ترى ضرورة أمنية لذلك. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لا تزال ترى أن هناك مهام أخرى يجب إنجازها وأمور أخرى يجب التعامل معها فيما يتعلق بإيران. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو. ومن جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن البلاد تسابق الزمن لإنقاذ المصابين والمحاصرين وسط استمرار الهزات الارتدادية التي تجاوز عددها 138 هزة حتى ظهر الأمس، مما دفع الحكومة إلى إعلان عدة مناطق بينها ولاية لاغويرا مناطق مانكوبا، وأشار إلى تضرر ما لا يقل عن 336 مبنى بينها 8 مستشفيات أخلي بعضها، مع وصول فرق إنقاذ دولية للمشاركة في عمليات الإغاثة داعيا مواطني بلاده إلى التبرع بالمواد الإغاثية في مراكز التجميع. أصيب 4 أشخاص على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان. في الأثناء ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1155 حالة، منها 304 حالات وفاة. وبحسب بيانات حكومية أعلنت بالأمس، يمثل هذا الرقم إجمالي الحالات المؤكدة حتى الأربعاء وفقا لتقرير عن الوضع يوثق الحالات المسجلة خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وننتقل إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: إذن على إيقاع الحسم في مونديال 2026 تتواصل الإثارة من الملاعب الأمريكية، حيث تختلط فرحة التأهل بقلق الحسابات الأخيرة، وتبقى كل دقيقة قادرة على قلب المشهد، وحتى الآن تشير النتائج المباشرة إلى تعادل تركيا مع الولايات المتحدة 2-1 في الشوط الثاني، وتنتهي مباراة باراغواي وأستراليا بتعادل دون أهداف، بينما تقام لاحقا مواجهتا النرويج أمام فرنسا والسنغال أمام العراق عند 11 مساء بتوقيت الإمارات. أما أبرز نتائج اليوم فشهدت فوز هولندا على تونس 3-1، وتعادل اليابان مع السويد 1-1، وفوز كوت ديفوار على كوراساو 2-0، إضافة إلى فوز الإكوادور على ألمانيا 2-1. في يوم كروي مثير حمل مفاجآت ورسائل قوية قبل الأدوار الإقصائية، ومع هذا السخام داخل الملعب ينعكس الحضور الجماهيري صورة أوسع لحجم البطولة، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن كأس العالم 2026 كسرت الرقم القياسي للحضور في تاريخ المونديال، بعدما تجاوزت الرقم السابق المسجل في نسخة عام 1994 التي شهدت حضور نحو 3.6 مليون متفرج. وفي الختام نقول لا يبدو أن المونديال قد يهدأ، فكل صافرة بداية تحمل معها قصة جديدة، وكل نتيجة قد تفتح طريقا أو تغلق حلما. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

شو رأيك لو كانت طلعة التسوق الجاي هي السبب انك تمتلك بيت بدبي؟ كل المطلوب منك بانك تعمل شوبينج ب 500 درهم ضمن حملة اربح منزل احلامك بدبي، وتعملوا سكان للكيو ار كود اللي موجود على الفاتورة وتعملوا لها ابلود على الابليكيشن، وممكن انك تربح 12 شقة، واحدة من 12 شقة اكيد ضمن حملة اربح بيتك او اربح منزل احلامك بدبي. لتعرفوا اكتر زوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com. انا وكريم ان شاء الله رح نكون موجودين يوم الاحد بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 مع مجموعة كتير كبيرة وحلوة من الجوائز والفاوتشرز، والاهم انه رح نعرف مين هو الرابح الثاني بالشقة رقم 2 ما بين 12 شقة مع كامبين اربح منزل احلامك في دبي.

0: يعني أوقات المباريات كلنا متفقين على أنه عم بتكون عذاب عذاب، خاصة إذا منتخب عربي عم يلعب. الصراحة عم بيكون الوقت خيالي، مع أنه والله انصدمت أنا بمباراة المغرب اللي كانت قبل مبارح، كانت الساعة 2 الفجر. أنا شفت الناس موجودين بمركز دبي التجاري العالمي مصورين على السوشيال ميديا، أنا بقول أنتم ما عندكم دوام تاني يوم، أو أنتم طلعتوا من المباراة على الدوام، في واحد من هالأمور صارت. على العموم متوقع كتير بأنه أنت إذا بدك تحضر المباراة اللي بدها تكون الساعة 2 الصبح أو الساعة 4 الصبح أو الساعة 5 الصبح، بأنك يا تتأخر على الدوام يا تروح عليك نومة ويروح عليك الدوام. وهذا بالفعل اللي صار مع واحد من الشباب الأردنية لما كان في مباراة النشامة آخر واحدة. أوكي، اللي صار بأنه هو تأخر عن شغله، والمدير الصراحة ما عجبه هذا الموضوع وقال له مع السلامة، شكرا لإلك وشكرا لسنين عملك، احنا ما عدنا محتاجين موظف زيك اللي هو بفضل المباراة على الشغل. هو يعني ما كان هيك الموضوع، هلأ كمان أصحاب العمل شوي بدهم يكونوا متفاهمين خلال هاي الفترة، بأنه خاصة أنه عم تلعب منتخبات عربية لأول مرة عم توصل كأس العالم، فطبعا الجمهور تبعها أكيد حابب أنه يشجعها. اللي صار بأنه واحد من البلوجرز اللي كتير معروفين بالأردن نزل بوست عنده على السوشيال ميديا وقال للشاب اللي اتفنش من شغله، الرزق رب العالمين، تفضل امتى ما بدك تعا عندي داوم بالمطعم، انت موظف مرحب فيك. هالبلوجر عنده مطعم لا الأكل، مطعم للمنسف على فكرة بعمان، قولوا المنسف ما بيعمل شغله الصراحة. فالخبر الصراحة لقى انتشار كتير كتير كتير كبير وكتير واسع على السوشيال ميديا، وقال بالفعل بأنه الرزق على رب العالمين، وكمان المديرين يعني ما بدهم يكونوا واقفين على الدائرة خلال هاللحظات. فإحنا صراحة كان هذا الموضوع عشان نذكر أنه بكرة في مباراة كتير مهمة، والسبت في ناس بتداوم، يعني صح المعظم بيعطل بس في ناس أعمالها تتطلب منها بأنها تداوم السبت. بكرة مباراة مصر رح تكون ضد إيران الساعة 7 الصبح، يعني الناس رح تكون متواجدة في أماكن التشجيع تقريبا 6 الصبح. كيف رح تنتهي المباراة توقعاتكم؟ إيش بتقولي لين أنتي؟ إيش النتيجة رح تكون؟
1: مصر رح تفوز
0: 2-1. يو جينكس. أنا بقول 2-1 كمان، هيك حاسة
1: صح.
0: يلا المصريين أنتوا فين؟ إيش تتوقعوا مباراة مصر وإيران بكرة الساعة 7 الصبح؟ شو رح تكون النتيجة؟ وأنا ولين كتير جعبنا نطلع نحضرها برا
1: عن جد،
0: لأنه عارفين إنه الأجواء رح تكون هيك

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط، افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل، احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروطها الأحكام.
7: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: المصريين معانا على الهواء ونقول صباح الخير لبريهان. صباح يا بريهان، ازيك؟
1: الحمد لله. انتي حبيبه قلبي والله.
0: انتوا جوكم، انا بقول والله، لا قبل شويه كنت عم بنزل ستوري على الانستغرام بقول جو المصريين من غير مباريات بجنن، فمن بالكم مع مباريات؟ فيعني
1: لا ده المباريات احنا مجانين كوره.
0: الله
1: رجاله
0: يعني أو الصراحه او عن جد انا بشوف لما بشوفكم هيك عم تحضروا مباراه على السوشيال ميديا بيكونوا منزلين الاجواء دي يعني احنا نفسنا كلنا نكون معاكم.
1: ايوه احنا الماتش اللي فات كان 4، كان الساعه 5 واحنا كنا البيت كلنا قاعدين وعندنا سكول وقاعدين كلنا بنلبس وبنتحضر واحنا بنشجع وقتي.
0: طب قولي لي بما انه بكره المباراه صراحه يعني خلص هلا احنا بلشنا بالادوار الاقصائيه الخياليه، بكره المباراه رح تكون ما بين مصر وايران، وان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله النصر يكون حليف مصر
1: يا رب ان شاء الله.
0: توقعاتك اول شيء للنتيجه وشو البلان يعني، حتحضروها بالبيت حتحضروها برا، شو حتعملوا؟
1: انا هحضرها بالمطار، جوزي مسافر فانا هروح اجيبه بالمطار وهنطلع، قلت له على اي مكان نكمل الشوط الثاني.
0: اوه احلى، اوكي.
1: يعني الحمد لله ان انا هجي.
0: الحمد لله ان هو جاي في مباراه مصر يعني مش واكيد الشوط الاول هيكون
1: بحضره. احنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكسب 2-0 ان شاء الله يعني
0: 2-0. حلو حلو، اوكي. سواء هلا في عندنا نتيجه 2-0، انا ولين قلنا 2-1. في مستمعين كمان عم بيقولوا بانه ان شاء الله النتيجه رح تكون 2-1، رانيا عم بتقول بس انه اليوم عم نحكي بريهان انه احنا عن جد بدنا تعطونا اهم الاماكن واحلاها بدبي اللي من خلالها الواحد يروح يحضر المباراة عشان نشجع مصر بطريقة غير شكل.
1: هو انا عارفة ان الجالية المصرية كانت عاملة في
0: فين
1: اسمها
0: قولي
1: راح اسمها من اسم
0: لا احنا نفكر مع وين دبي فاستفلس لوين
1: لا مش دبي فيست،
0: مركز دبي التجاري العالمي.
1: مركز بالظبط، مركز أوكي. دبي التجاري العالمي،
0: اوكي.
1: فده اللي انا بفكر بصراحه نروح فيه يعني
0: في ناس عم بيقولوا حدوته مصريه كمان عامله اجواء بكره. والله ميك سنس. حدوته مصريه كمان يعني لانه اكيد
1: المطعم مصريه كمان. ايوه
0: طيب، فاحنا يلا اعملوا لنا فوت لانه احنا المفروض ان شاء الله ناويين بكره نطلع نحضر المباراه، اوكي. فخلينا نشوف الناس شو رح تختار، واكيد يعني حنشارك المكان، بلكي بنلتقي كلنا. بس نجهز لحظه شوي، بس نجهز، بدنا نجهز طريقه التشجيع. ايش انتو كيف بتشجعوا بريهان؟ قولي لنا شو في طريقه التشجيع لمصر.
1: لا احنا بصي الاعلام بقى والزغاريت بقى لا بصي ماميني الزغاريت مش قوي، بس انتي بتلاقينا ايه بقى بيب بيب
0: بيب بيب
1: ونفضل بقى ونفضل بقى كلمات حماسيه بقى، وانت عارفه فكاهه المصريين لازم يطلعوا اي حاجه هي بتطلع لحظه يعني.
0: ايوه تعالي انتوا اي حاجه هتعملوها ميم هي مبدئيا عشان نكون متفقين يعني. لين بس حسيتك فتحت المايك، انت في طريقه بتشجعي فيها مصر؟ شو
2: لا كان بدي اسال انه بدنا نلبس تيشرتات
0: تول ايه؟ لا فايت في الموضوع المضبوط لين.
2: انا بس بعرف احمد محسن
0: لا هي قديمه يا بنت الشده، لا بدنا اجدد.
1: لا لا لا مديره ده مو صلاح ده.
0: لا لا بدنا اجدد. اسمعوا تعالوا نتدرب هلا نتفق، لانه ما شاء الله عندنا نسبه مستمعين مصريين خياليين، اوكي. ابعتوا لنا وين احلى اماكن، وابعتوا لنا ايش هي اهم العبارات اللي لازم نشجع فيها، اوكي.
1: خلاص
0: عن جد بدنا نشجع مصر عن حقه حقيقي بجد، ويعني خلاص بقى يا بنتي انعجقت. يلا اوكي ماشي،
1: مبسوطه اني سمعت كل
0: واحد. واحنا اكثر يا بريهان حبيبتي، صباح النور، يسعد صباحك. يلا يلا فرجونا شو هي اهم العبارات اللي لازم نتعلمها قبل مباراه مصر.

0: ما كتير تشجعنا. ايش كنا عم نعمل؟ ايش غنينا؟
1: بص شوف مصر هتعمل ايه، بص شوف مصر هتعمل ايه،
0: هتعمل ايه وانا بتعمل ايه. يعني احنا مبدئيا خلص شجعنا، فتنا بالمود، وهذا هو التشجيع اللي بدنا اياكم هلا تشجعوا ان شاء الله لمنتخب مصر بكره بمباراتهم اللي رح تكون الساعه 7 الصبح. وعم يعني طلبنا منكم بانه تساعدونا بعبارات التشجيع وتقولنا شو احلى مكان نحضر فيه. وبما انه عم نحكي عن احلى مكان، في اماكن بتعقد لازم تكتشفوها بدوله الامارات العربيه المتحده، عم نساعدكم هالشيء عن طريق ريديسكفرينج ذا يو اي اي. كل الناس اللي حابه تربح معنا ستيكيشن بأحلى وأفخم المنتجعات الصحراوية والساحلية والبحرية بدولة الإمارات، يبعثوا لنا UAE مع اسمائهم الثنائية على 404. ومش بس هيك، رح يكون عندكم فرصة بإنكم كمان تربحوا فوتشر بقيمة 500 درهم من أورا أبليكيشن. شو عم تستنوا؟ شاركونا هلأ بـ UAE.

0: مستعد انك تفوز ب 100,000 درهم؟ فيك هلا ترسل الاموال 3 مرات مع بوتم خلال كاس العالم وتحصل على قسيمه للفوز ب 100,000 درهم اضافه لسحوبات اسبوعيه على 6,000 درهم. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك ب3 خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن دوت اي اي احدى شركات مجموعة اي جي ام اس، ضمان لامتثال الاعمال. افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والاحكام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: اكيد، لان ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى 1 يوليو فقط في شاتلز أند مور.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
0: الساعة بالستوديوهات العربية 99:38.
7: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
0: الحركة المرورية الصراحة طبيعية ورايقة، المدارس بديت هيك تعطل، الناس بديت تطلع إجازاتها، وأكيد إحنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
7: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 41 درجة مئوية.
8: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي ROM20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

0: Rediscovering the UAE. خلينا نقول صباح الخير ليوسف اللي صار معنا على الهواء واللي اختار الكمبيوتر. صباح الخير يوسف.
1: صباح النور يا بابا.
0: كيفك شو أخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: من وين عم تسمعنا يا يوسف؟
1: أنا من الشارقة.
0: من الشارقة. أوكي، شو اليوم إجازة ولا دوام؟
1: لا إجازة اليوم.
0: إجازة يا عمي ما شاء الله، عيننا عليكم باردة. انجوي يا رب. شو مخططات الويكند؟
1: والله ما في شيء لهلا.
0: ما في شيء. طب وإحنا رح نجيب لك هالشي، شو رأيك؟
1: يلا
0: يلا يلا خلينا نشوف Rediscovering the UAE بالتعاون مع أورا أبليكيشن. شو مخبين لك staycation لليوم؟ و ألف مبروك يا يوسف، ربحت معنا one night stay بذرة The Retreat Palm Dubai. ألف مبروك لإلك. الإقامة شاملة لاثنين كبار واثنين صغار أعمارهم أقل من 11 سنة، شاملة للإفطار. ألف مبروك لإلك يا يوسف.
1: يلا يبارك فيك.
0: شو يلا نشوف أورا شو مخبيت لك كمان. يلا أورا أورا أوه هارد لك. أورا مو مخبيت لك شي اليوم.
1: أوكي يلا.
0: نعتذر منك بس ربحت الستيكيشن، فألف مبروك لإلك يا يوسف. يسعد صباحك. Enjoy your weekend.
1: صباحك أحلى.
0: شكرا لإلك. أهلا باي باي. شو شعورهم اللي عندهم 3 days weekend؟ كيف يكون شعوركم؟ يعني احنا بنعرف انه شعوركم كتير حلو، بس عادي اذا بتحبوا تعبروا لنا عنه وتذكرونا فيه على 404. خاصة على فكرة هاي موضوع صيف مرن، ما احلاها اللي طلعوها دائرة الموارد البشرية والتوطين بدبي للجهات الحكومية، بانه عندك خيارين. هاتوا ارجع اذكركم بالقرار. عندك خيارين، يا بتداوم من التنين للخميس 8 ساعات والجمعة بتاخده اوف، يا بتداوم من التنين للخميس 7 ساعات ويوم الجمعة بتداوم 4 ساعات ونص. شو رح تختار؟ على فرض انه احنا نعطينا هالخيار، نعمل تصويت بالاستوديو. نبلش بعبد الله. ما تبكي بعدين تبكي بعدين بعدين تبكي. شو بتختار عبد الله؟
2: اداوم 12 ساعة في اليوم بس اخذ الجمعة اجازة.
0: لين شو بتختاري؟
3: هلا رح اصدمك بالجواب.
0: لا ما تقولي لي انك قدام الجمعه 4 ساعات ونص. ليه؟
3: قولي. انا الصراحه بحب اطلع من البيت اكثر ما اقعد بالبيت. طيب. صراحه فكتير بنبسط لما اجي على الشغل. انتوا هيك
0: حرام لانه صار بس شهرين مداوم.
3: نرجع
0: بعدين نشوف. لا لا بيبي لا صح، انت مبسوطه شطوره بس يعني على فكره فيك الجمعه، على فكره فيك الجمعه تاخدي اوف وتطلعي على مكان تاني مثلاً غير الشغل.
2: أيوة
0: بس أنا بعرف أنت مبسوطة فينا
3: صراحة. إيه يعني أخطأت كل حلوة صحيح. يعني
0: أنا سألوني لا الجمعة رح الجمعة رح أخده أوف. أوكي بس شكرا. أنا من عبد الله داوموني 12 ساعة بس الجمعة رح أخده أوف. بكفي إنه you have the option مثلا الخميس بالليل تسافري جمعة سابت وترجع الأحد بال
2: أو الاثنين الصبح.
0: بعدين ما شاء الله قل أعوذ برب الفلق مثلا عبد الله أي بلد أوروبي شنغرن الله يخلي لكم الجواز الإماراتي تنتن شو ال... لا أنا حبيت الفكرة، فكركم بيعملوها على الشركات الخاصة ولا؟
2: يا رب الجبلة وين؟
0: يا رب يا رب الجمعة هيك يوم فضيل ودعاء مستجاب وما بنعرف شو بصير وخلص وبريك ونرجع بالساعة الثالثة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ل 600,000 درهم جوائز نقدية بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
7: مدارس دبي.
6: يعني مدارس موجودة في دبي؟
7: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
6: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
7: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
6: طيب أنت مبسوط فيها؟
7: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
8: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبه.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشء الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش في مصر ضمن عملية الفارس الشام 3-4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس

الفردو. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.

العربية 99 الموسيقى أولا. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

يلا المستمعين تعليقا على موضوع الـ 3 days weekends. دانا شوفي أحلى دانا ما شاء الله ما شاء الله. دانا عم بتقول blessings of Sharjah, هي كتير بتحب موضوع الـ 3 days weekend. ليش؟ لأنه هي بتعطل وجوزها وولادها بيكونوا بالمدارس وبالدوام, فإتس هير 3 days weekends. مثل ما قلنا يعني هلأ الصراحة في هالكامبين اللي كتير حلوة اللي هي مبادرة جدا مميزة تبعت صيف مرن اللي عم يعطوا من خلالها الناس اللي بتشتغل بالدوائر الحكومية فرصة بينهم يختاروا يا يداوموا 4 أيام وياخذوا الجمعة أوف, أو إنهم يداوموا ساعات معينة اللي هي 7 ساعات من الاثنين للخميس ويوم الجمعة يداوموا 4 ساعات ونص. الهدف هي عن جد الراحة النفسية للموظف والتعامل بإنسانية مع درجات الحرارة العالية. نتمنى بأنه هالمبادرة تعم الشركات الخاصة كمان, وما بنعرف إيش المستقبل ممكن يكون مخبي. خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايب صراحة لأنه عم نكتشف دولة الإمارات العربية المتحدة بطريقة جديدة وبطريقة حلوة, ومنقول في كتير إشياء موجودة عن جد إحنا ما اكتشفناها. رح يكون عندنا إن شاء الله خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايب السيد عمر جاسم آل علي مدير مليحة والمشاريع الاستراتيجية لنحكي عن مليحة. مليحة واحدة من أجمل الأماكن الموجودة في منطقة الشارقة, وبيقولوا بأنه عن جد فيها محمية رائعة. كل الناس اللي هلأ بدها تعطل مش عارفة شو ممكن تعمل, أولادها شو النوادي الصيفية الصح اللي ممكن يستمتعوا ويتعلموا فيها, رح نحكي بتفصيل أكتر مع ضيفنا اللي رح يكون موجود معنا بساعتنا الثالثة. وبما أنه عم نحكي عن عطلة المدارس والأولاد, فرح يكون في عندكم فرصة بأنكم تربحوا 2 تيكتس لحضور العرض لبريمير لمينيونز أند مونسترز اللي رح يكون بروكسي سينماز يوم 28/6. كل المطلوب منكم لتشاركوا معنا تبعتوا لنا Minions أو Monsters مع اسمائكم الثنائية على 404.

0: على مدى الأسبوعين الماضيين على هو 99 العربية كنا عم نقولكم قدي إماراتنا حلوة وقدي في مناطق عن جد بتستاهل بأنه نزورها ونعيد اكتشاف الإمارات من خلالها. المنطقة اليوم اللي رح نحكي عنها هي عبارة عن رحلة ما بين التاريخ والطبيعة والمغامرة وسط الصحراء، اسمها بيتردد بكتير من الأماكن لكن بجوز كتير من الناس ما زاروها أو ما اكتشفوها. اليوم بيسعدنا بستوديو إكسترا فايبس والستوديو العربية 99 يكون معنا عمر العلي مدير مليحة والمشاريع الاستراتيجية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بالستوديو العربية 99.
1: عافية وصباح الخير وشكرا على الاستضافة الطيبة هذه.
0: يعني اليوم عمر منتزه مليحة الوطني اسم صرنا نسمعه بكتير من الأماكن لأنه الأكتيفيتيز والفعاليات الموجودة فيه فعاليات جدا مميزة. خبرنا أكثر عن منتزه مليحة الوطني.
1: قبل لا نتكلم عن منتزه مليحة الوطني خلنا نأخذكم لعام 2016 مع بداية المشروع. المشروع كان عبارة عن مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية اللي افتتحها سمو الحاكم في عام 2016، وكان تركيزنا فقط على جانب الآثار لأن مليحة مدينة غنية بالمواقع الأثرية. نتكلم عن نقدر نشوفها عبارة عن بوابة تاريخية تأخذنا برحلة عبر الزمن، مرت عليها خمس فترات وعصور تاريخية مختلفة
0: ما شاء الله،
1: ابتدأت فترة العصر الحجر القديم، فترة العصر الحجر الحديث، فترة العصر البرونزي، العصر الحديدي، فترة ما قبل الإسلام. فكان في عام 2016 كان المغزى ان احنا نبغي نبرز المواقع الاثريه هذه للعالم من خلال جولات اثريه فقط. ولكن اليوم في عام 2025 مع اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم اماره شارقه، صحراء مليحه كمحميه وطنيه تحت مسمى منتزه مليحه الوطني، هذا يعكس رؤيه اماره الشارقه والتزام هيئه الشارقه للاستثمار وتطوير شروق في صون الموارد الطبيعيه والارث التاريخي لدوله الامارات. يعني هذه الفكرة العامة من المشروع،
0: فكرة رائعة. واليوم عن جد عمر بجوز الناس بتتخيل دائما بأنه إحنا بنربط كلمة المنتزهات أو المحميات بالجو الحلو بالإمارات، صح ولا لا؟ عن جد بس اليوم أنتوا عم بتحاولوا تغيروا هاي الفكرة عند الناس اللي ساكنة بالإمارات لنقدر نرجع نكتشف الموضوع من أول وجديد.
1: لا، الناس البعض يشوفون اسم المحمية أو المنتزه أنه مكان بروتكتد، مكان ممنوع الدخول.
0: صح،
1: هو فعلا ممنوع الدخول، ولكن نحن غايتنا من خلال إنشاء المحمية أن نحن نصون الموارد الطبيعية هذه ونوفر تجارب بطريقة ريجوليتد، بطريقة منظمة، بطريقة نقدر نوفرها للناس بأقل ضرر بيئي ممكن، بحيث نوفر تجارب تتناسب مع جميع فئات العائلة. يوم نحن نتكلم عن منتزه مليح الوطني نحن نتكلم عن منتزه يمتد على مساحة 34 كيلومتر مربع، نتكلم عن مساحة جدا كبيرة وشاسعة. عسبت نحن نديرها بطريقة منظمة وسهلة، تم تقسيم المنتزه لثلاث مناطق رئيسية. نتكلم عن منطقة الحفاظ على الطبيعة، منطقة الكثبان الرملية، ومنطقة السياحة البيئية. يعني نتكلم عن منطقة الحفاظ على الطبيعة، هاي أساس إنشاء منتزه مليح الوطني، نحن نبغى نحافظ على الطبيعة والموارد الطبيعية الموجودة. يعني نتكلم عن منطقة الكثبان الرملية، هذه المنطقة لمحبين التجارب الصحراوية، محبين الاستمتاع بطبيعة مليح الفريدة من نوعها. يوم نتكلم عن منطقة السياحة البيئية، هاي المنطقة اللي تتواجد فيها التجارب السياحية والمشاريع السياحية البيئية من ضمن نطاق المنتزه. نتكلم عن تجارب عديدة، منها سياحة المغامرات، سياحة تعليمية ثقافية، سياحة العائلية، سياحة الآثار. فنتكلم عن جوانب عديدة ومغامرات تجارب مختلفة تدمج أنواع عديدة من أنواع تجارب السياحية.
0: ما شاء الله، ما أجمل الكونسبتس اللي أنتم أسمين فيها. يعني اليوم الصراحة عمر شغلة كتير مهمة، إحنا كأهالي هلأ عم بسمعوا كمان، في كتير عندنا من المستمعين الأهالي، المدارس أولموست خلص قربت تتعطل، ويظهر هيك ويلوح بالأفق كابوس شو بدنا نعمل مع الأولاد. أوكي، أنتوا فكرتوا كمان بأنه ممكن الأولاد يستمتعوا بمنتزه مليحة الوطني بطريقة مختلفة تماما، خبرنا شو هي المفاجآت.
1: أول شيء نحن رؤيتنا في إمارة الشارجة، دائما الشارجة معروفة بأنها إمارة داعمة للطفل، إمارة العلم، إمارة المعرفة، ونحن أيضا في قطاع السياحة حبينا نحن نتماشى مع توجه إمارة الشارقة في هذا الجانب. فأي منتج سياحي أو أي تجربة سياحية نحن ننفذها في المحمية لازم نضيف فيها جانب تعليمي ثقافي سواء للكبار والصغار. فهذا نحن نتكلم عن مبدأ ندمج ما بين التسلية والتعليم في نفس الوقت. يوم نتكلم عن تجارب الصيفية، نحن عارف فترة الصيف في دولة الإمارة بشكل عام جو حار، فنحن ركزنا في المحمية بحيث أن نحن نخلق تجارب سياحية في الأجواء المعتدلة تبدأ يا أول الصبح أو خلال فترة المساء. من ضمن هذه التجارب عندنا مثلا ورش عمل داخلية تتماشى خاصة للأطفال. مليحة من ملايين السنين كانت محيط، والدليل الحافير الموجودة، فعندنا ورشة اسمها ورشة عمل الحفورة، نعلم الطفل عن الحافير، يصنع قالب من الحافير خاص فيه ببيئة مكيفة بجو تعليمي ولكن ترفيهي في نفس الوقت. بهالطريقة نحن رضينا ولي الأمر بأن طفله استفاد من وقته وتعلم شيء جديد، ورضينا الطفل في نفس الوقت انه هو استمتع في وقته في نفس
0: والصراحة نفس فكرة كتير حلوة. لانه عمر بتعرف ايش مشكلة اولادنا؟ بتعلموا بالمدارس هاي الاشياء، لكن موضوع التطبيق العملي هو اللي بيأثر فيهم وبيخليهم محتفظين بالفكرة بطريقة كتير اكبر. فانا صراحة اول مرة بشوف هذا النوع من الوركشوبس اللي موجودة بدولة الامارات.
1: هذا نحن دائما نسويه هو learning by doing، انك تتعلم خلال التطبيق من خلال الممارسة. فانت ما تخلين الطفل يحتك في الطبيعة، يحتك في البيئة المحيطة بطريقة ترفيهية فيها تسلية ولكن فيها جانب تعليمي ثقافي. الأطفال خلاص ملوا من المدارس، ملوا من طريقة التلقين التقليدية. نحن دورنا لا، نبغي نخلق جو ممتع للعائلة، جو ممتع للأطفال إنهم يستمتعون في وقتهم، ولكن في نفس الوقت يطلع منا على الأقل بمحتوى تعليمي أو في معلومة جديدة تفيده على مستوى الشخصي.
0: وهاي شغلة جدا ممتعة بالنسبة لهم الصراحة.
1: ونحن ما نتكلم إن بس توجيهنا على الأطفال، نحن التجارب التعليمية نتكلم عن وجهة سياحية عائلية، نتكلم عن وجهة توفر تجارب تتماشى مع جميع فئات العائلة من الكبار للصغار. فنبغي العائلة ككل انهم يستمتعون في وقتهم ويتعلمون اشياء جديدة في نفس الوقت. حتى على لما نتكلم على التلقين التعليمي من خلال الجولات طبعا يختلف على حسب الجمهور المستهدف، اذا كانوا اطفال صغار او شخص بالغ، حتى على الباك جراوند او خلفية الشخص نفسه. فالحمد لله عندنا فريق من المختصين المثقفين المختصين بحيث انهم يقدرون يوصلون المعلومة بطريقة فيها تسلية وفيها معرفة في نفس الوقت.
0: شغلة كتير حلوة انتو كمان بتعملوها هلا مع مش بس مع الاولاد، حتى مع الاطفال مع العائلات، اللي هو التعريف بتاريخ الامارات من خلال منتزه مليحة الوطني. خبرنا اكتر عن هالموضوع.
1: الحين منتزه مليحة الوطني يعتبر جزء من موقع الفاير للتراث العالمي، اللي هو نحن نتكلم عن اول موقع تراث عالمي في امارة الشارقة ويعتبر ثاني في دولة الإمارات. دورنا نحن في المحمية نحن نعتبر كمركز الزوار الخاص في زيارة موقع التراث العالمي. نحن نبغى نعرف الأطفال، نعرف الجمهور، نعرف الناس كلهم على طبيعة الإمارات وتاريخها. نتكلم عن مواقع أثرية وتاريخية تمتد على آلاف السنين، نتكلم عن استيطان البشر للمنطقة منذ 210 ألف عام، فنتكلم عن استيطان جدا كبير. واو. اللي يميز تجربة خلينا نقول زيارة المواقع الأثرية وتجربة الأثرية في مليحة أن هي تدمج ما بين التجربة التقليدية من ناحية زيارة المتحف مع التجربة العملية أو النظرية أن تشوف زورين الموقع الأثري على أرض الواقع. يعني نحن يوم نخلص تجربة المتحف تشوفين الصور، تشوفين المقتنيات الأثرية، يوم نخلص الجولة نروح نشوف الموقع اللي تم التنقيب واكتشاف فيه المقتنيات الأثرية على أرض الواقع. فنحن دمجنا ما بين الاثنين، نخلي في كونكشن وفي تواصل أو اتصال ما بين الشخص ما بين الموقع الأثري، بيعرف أكثر على أهمية الموقع، اهتمام إمارة الشارقة في هذا الجانب، اهتمام دولة الإمارات بأن يكون عندنا موقع تراث عالمي، موقع نحن نبغي نصونه، نبغي نحافظ عليه ونحافظ عليه أيضا للأجيال القادمة.
0: لحظة بس عمر، هلأ أنا يعني هذا الموضوع كمان إحنا كعائلات وكأهالي بنقدر كمان نستفيد منه صح؟
1: طبعا.
0: لأنه الموضوع جدا شيق الصراحة. يعني هو هذا اللي بدنا نحكي، إنه الجمهور كلهم بيقدروا يتوجهوا ويكونوا موجودين هناك. خبرنا تفاصيل أكثر، كيف بنقدر نتواصل، مع مين نتواصل، كيف نقدر نحجز زيارتنا لمنتزه المليحة الوطني؟
1: طبعا الحين نحن مع عصر التكنولوجيا سهولة التواصل الحين صارت أسهل من أي وقت مضى. يقدرون يتواصلون يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أرقام الهواتف الخاصة بالمؤسسة أو الخاص بمركز مليحة الآثار اللي هو يعتبر مركز الزوار الخاص في المنتزه. ونحن أيضا في هيئة الشارقة للاستثمار وتطوير شروق عندنا منصة المبيعات الرسمية اللي هي ديسكفر شروق، فيقدرون يدخلون المنصة هذه يتعرفون أكثر على الباقات نحن نوفرها سواء في منتزه مليحة أو في الوجهات السياحية العديدة اللي تقع ضمن إمارة الشارقة تحت إدارة هيئة الشارقة لاستثمار وتطوير شروق.
0: شكرا لك اليوم، لأنه عن جد ساعتنا بأنه نرجع نكتشف دولة الإمارات العربية المتحدة من أول وجديد. المستمعين أنا متأكدة بأنهم متحمسين لزيارة منتزه مليحة الوطني. الأستاذ عمر العلي مدير مليحة والمشاريع الاستراتيجية، شكرا كتير لك، شرفتنا باستوديو العربية.
1: شكرا ويعطيكم العافية على الفرصة الطيبة هذه.
0: شكرا لك.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم، اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
2: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر. واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
7: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
8: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600 ألف درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

يعني بعرف قديه حماسكم مليون، وصراحة احنا حماسنا كتير لنعرف اليوم مين رح يربح معانا الجولدن تيكتس اللي رح تمكنك من انك تسافر للولايات المتحدة الامريكية لتحضر المباريات مباشرة على ارض الواقع. او اذا قلت لنا مش رح اقدر اسافر عادي رح نقول لك تفضل، هي 20,000 درهم كاش، انت اللي رح يكون عندك الخيار. اليوم ان شاء الله بعد فري واي اللي هو بعد الساعة 8 رح يتم السحب واعلان اسم الرابح بالجولدن تيكتس. من أجمل المستمعين متحمسين، قبل شوي بيحكوا معي الريسبشن بيقولوا لي في لسنرز برا واقفين عم بيقولوا بانه اليوم السحب على الجولدن تيكتس. صح اليوم السحب، بس ما في داعي انكم تكونوا موجودين او تيجوا، لانه اصلا السحب بيتم من ديبارتمنت هي معينه، هي اللي بتسحب على اسم الرابح بالجولدن تيكتس ضمن كامبين هوم اوف فانز او وجهه الجماهير. فنشكر كل الناس اللي شاركوا معنا على مدى الاسبوعين الماضيين بكلمه فانز على 404. اذا بدكم تشاركوا فرصتكم الاخيره بانكم تبعتوا فانز مع اسمائكم الثنائيه، ما راح يكون في عنا اليوم فون كولز على الهواء، لأنه مثل ما قلنا لكم إعلان اسم الرابح رح يكون اليوم. بالإضافة لليوم عن جد مليان بإعلان أسماء الرابحين، رح نعلن اليوم كمان اسم اللي رح يربح معنا الحفلة، حفلة التخرج مدفوعة التكاليف بـW Hotel The Palm. سو إذا ما شاركتوا على آخر بوست موجود عنا خاص بحفلة التخرج، فيكم هلأ تعملوا فولو لصفحة العربية، لايك للبوست، وتعملوا منشن لثلاث معازين حابين معازيم يكونوا موجودين معاكم بالحفلة، طبعا مع تيم العربية 99.

0: هالصيف كل معاملة من الأنصاري للصرافة رح تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك وتفوز بما يوصل ل 600 ألف درهم جوائز نقدية بالإضافة لسيارة جيتور تي 1. العرض رح يبقى مستمر لغاية 13 أغسطس وتطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-565551. تطبق الشروط والاحكام.
3: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريم. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: نتائج آخر ثلاث مباريات بكأس العالم 2026. البداية كانت مع مفاجأة كتير كبيرة من الإكوادور اللي قلبت الطاولة على ألمانيا وفازت بهدفين مقابل هدف بواحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات. بالمباراة الثانية ساحل العاج حسمت تأهلها بفوز مستحق على كوراساو بهدفين دون رد لتواصل مشوارها بالبطولة بكل ثقة. أكثر المباريات إثارة كانت المباراة ما بين تركيا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح تركيا بمواجهة مليانة بالأهداف والندية حتى صافرة النهاية.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

صراحة اشتقنا لكريم، بس يعني كريم مستمتع بإجازته، بس رح نقطع له إجازته يوم الأحد. ليه؟ لأنه يوم الأحد أنا وكريم رح نكون موجودين بدبي فاستيفال سيتي مول ابتداء من الساعة 5 المساء، لأنه رح تكون عندنا جوائز كتير حلوة ومفاجآت كتير حلوة ضمن كامبين اربح منزل أحلامك في دبي. واحد من الناس اللي شاركت وعملت شوبينج ب 500 درهم، على فكرة لسه معكم فرصة بإنكم تعملوا شوبينج بقيمة 500 درهم من المحلات المشاركة لتدخلوا بالسحب على 12 شقة موجودة بدبي. يوم الأحد إن شاء الله رح نعلن الرابح بالشقة رقم 2، فتقريبا ضاير بيكون 10 شقق. وبتقدروا تعرفوا تفاصيل أكتر بإنكم تزوروا الموقع الإلكتروني whenyourhomeindubai.com. لقونا يوم الأحد، وأنا من هلأ بدي ألاقيكم وأقولكم إن شاء الله يا ربي إجازة نهاية أسبوع حلوة. باي باي.

0: واحد للتحويل واحد للفواتير كل حاجة في تطبيق لوحدها
1: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني
0: اللي فرق يعني
1: كل حاجة في تطبيق واحد
0: ما تخسرش
1: ايوة تبعت فلوس محليا ودوليا تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو
0: كل ده في تطبيق واحد
1: صح كده سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية
0: بصراحة كده أريح بكتير
1: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر
0: هنزله حالا
1: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والذهب مفيش قلق مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة بس لا تنسى الجاكيت
3: الجاكيت؟
2: أكيد لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46
3: واو مش بس ابتكار رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع
2: تماما اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333 ريف للتطوير العقاري الفاخر أشعر الفخامة وعش الابتكار
4: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر برجمان مول وبي 1 مول أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae
5: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط المكافآت أيضا مع بوتيم العرض سار حتى 19 يوليو تطبق شروط والأحكام بوتيم الراعي الرسمي للاعب الثاني

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلاف، هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية ضمن عملية الفارس الشام 3-4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي بالأمس، ستستمر ليوم إضافي. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 235 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين والمحاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو. ألغيت أكثر من 100 رحلة جوية اليوم مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات تربة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين مكيسوين، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استيكانة.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99. هذا

0: ساتر. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: الان في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: بريس وان بليز.
4: انا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
4: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

0: بس تضحكي.
1: باقي يومين بس على الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي. انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء، وعيشوا أجواء الحماس والجوائز والتحديات المباشرة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو فقط في شاتلز أند مور.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شيء.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
0: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
5: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكد معالي دكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإعلان عن دار الفنون أبو ظبي يشكل محطة جديدة في مسيرة المشروع الثقافي الإماراتي، ويعزز مكانة العاصمة بوصفها مركزا عالميا للإبداع والثقافة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان طالما دعت الحاجة، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها ما دامت ترى ضرورة أمنية لذلك. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. أجلت اليابان أكثر من مليوني شخص وأصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ماكيلا اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو المدرسة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعلها اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
9: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
10: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: واحد.
1: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
2: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
1: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
2: السكة شمال في شمال واليمين اختفى لفتنا الأيام خدناك دعف.
1: ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع مع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
6: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: المدرسة، هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة، توحيد الصف واستئصال هذه الآفة مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
4: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أهلا بكم. أجرى المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية ضمن عملية الفارس الشهم 3-4 عمليات جراحية نوعية لمرضى قادمين من قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده الطبية والإنسانية المتواصلة لتقديم الرعاية العلاجية المتخصصة للأشقاء الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس، ستستمر ليوم إضافي. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. أجلت اليابان أكثر من 2 مليون شخص وأصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ماكيلا اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو المدرسة. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم أنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب 500,000 مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطورة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، في وقت تمضي بيونغ يانغ قدما في جهودها لتحديث قواتها. في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: باقي يومين بس على الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي. انضموا لنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء وعيشوا أجواء الحماس والجوائز والتحديات المباشرة.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هنا.
1: وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عبر سائر المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث الحي لننقل إليكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث تأتيكم خطبة اليوم تحت عنوان آفة المخدرات، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي، ويرفع على مسامعنا الأذان عبد الله البلوشي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله الذي أحل لعباده الخيرات والطيبات، وحرم عليهم الخبائث والمخدرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله

تعملون. أيها المؤمنون، إن الله تعالى شرع شريعته السمحة لعباده رحمة، فحفظ بها دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم. ومن أخطر ما يعصف بذلك كله المخدرات، فهي سم قاتل. نعم، سم قاتل وداء عضال، من استسلم لها أوردته المهالك حتى يصير نسيا منسيا. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا تهديد شديد لمن يتسبب في هلاك نفسه بتعاطي ما نهاه الله عنه، يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بسم فسمه بيده يتحساه، أي يتناوله، فسمه بيده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمخدرات يا عباد الله من أخطر السموم، فالعجب كل العجب ممن يبخل بماله على أهله وبنيه ثم ينفقه راضيا على ما يهلكه ويرديه، فكيف يكون جوابه بين يدي الله يوم يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فهل أعد لذلك السؤال جوابا؟ وكيف يرضى لنفسه أن يطفئ نور عقله الذي أكرمه الله جل وعلا به؟ قال الحسن: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب لمن يشتري بماله ما يفسده. وكيف يسلم للمخدرات زمام نفسه فيصبح من الخاسرين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، قد استحوذت عليه فأنسته ذكر الله، وألقت على أسرته أثقال الشقاء والعناء، وأورثتهم الهم بعد السعادة والعداوة بعد المحبة.

والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالحذر الحذر يا عباد الله، فإن العاقل لا يسعى إلى هلاك

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: راقبوا سلوكهم، أنصتوا إليهم، املأوا فراغهم، وابذلوا وسعكم في توعيتهم، فإنهم والله أمانة في أعناقكم ووديعة عندكم، والوقاية خير من العلاج. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الوقاية من المخدرات مسؤولية مشتركة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أجل ذلك رفع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، فلنتعاون معه بوعي ومسؤولية، ومن ابتلي بتلك الآفة فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، والعلاج ممنوح، وفي الإقلاع حياة جديدة ونجاة في الدنيا والآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، اللهم كن له عونا وسندا، اللهم كن له عونا وسندا، اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

السلام عليكم.

0: اوكي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وهكذا ايها المشاهدون والمستمعون الكرام، نقلنا لكم شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في ابو ظبي، سائلين الله لكم دوام التوفيق. والان نعود اليكم الى الاستوديوهات لمتابعة بقية برامج.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحبه.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. انرجي مع ياسمين

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، معكم انا ياسمين. اكيد رح كون معكم من الساعه 2 لغايه الساعه 5. فاينلي اتس ذا ويك اند، وبالويك اند انا بحب دلل المستمعي ذات العربيه 99. اليوم رح يكون معي مسابقه UAE، اعاده اكتشاف الامارات. فلكل محبي اعاده اكتشاف الامارات رح تكون معنا المسابقه بالساعه اللي جايه، بس من هلا فيكم تبعتوا اكيد اسماءكم الثنائيه مع UAE على ال404 او على ARM Play Unlimited Messages. واكيد رح يكون معنا بالساعه الاخيره هوم اوف فانز ماك جيتينج جنس فان اوف زون ريم مول. رح يكون في عنا رابح يربح 4 تذاكر لحضور كاس العالم بالريم مول ابو ظبي مع فاوتشر بقيمه 300 درهم لحتى يستمتع بالاكل والشرب. وهلا بدي اخبركم عن موضوع صار معي امبارح، حكيت فيه على السوشيال ميديا عندي على الانستغرام، وقلت لكم اليوم رح خبركم عن موضوع. كمية الرسائل وصلتني انه ياسمين هلأ بدنا نعرف شو الموضوع، واخيرا صار الوقت باللينك اللي جاي رح خبركم شو الموضوع.

أخيرا صار الوقت لحتى أخبركم شو صار معي مبارح. فعلا اللي صار معي مبارح كتير غريب، بس مش غريب على الإمارات. كنت أنا طالعة من الشغل ورايحة على البيت، بدي أقضي شيء على السريع وروح عندي شغل تاني، وأنا على الطريق كنت على الهايوي وكان في عجقة سير، فالسير يعني يدوب عم يمشي، ولا بتطلع وراي في هيك بس صغير ميكروباص تبع موظفين أو شيء، السائق للأسف على موبايله ومأسرع وما عم بيشوف إنه السير واقف أمامه. طبعاً دخل فيني، عملنا حادث، فخلاص بدأ الله والحمد لله إنه الكل بخير وهيك، وقفنا على جنب. قلت له بس يا أخي يعني أنت على موبايلك وأنت معك موظفين، إنه انتبه يعني هيك. وقفنا على اليمين، طبعاً عم بعمل أنا على أبليكيشن شرطة دبي كرمال عمل ريبورت للحادث وإنه هو المتسبب بالحادث. فتحت الأبليكيشن عم صور نمرة سيارته، نمرة سيارتي، بدي صور سيارتي أنا الحادث يعني، يحط لي فيلد أول مرة، تاني مرة يحط لي إيرور، ما بيزبط. وأنا واقفة على اليمين الهاي واي هيك بلشت توتر يعني ومستعجلة، عندي شغل. فاتصلت بالأخير 911، قلت ما إلي غير، هم أكيد رح ينقذوني. اتصلت فيهم قلت لهم مرحبا إنه أنا صار معي هيك حادث بسيط، في شخص دخل بسيارتي من ورا وهيك، فبس لما عم حط على الأبليكيشن عم صور الحادث عم بيحط لي إيرور ما عم يزبط. قال لي يا أختي أنا بعرف رح يصير معك إيرور لأن أنت بمكان غير آمن، وشرطة المرور لدبي تخيلوا عملت أبديت للأبليكيشن لحتى حفاظا على سلامة أي شخص موجود بالإمارات لما بصير معه أي حادث، ما رح يزبط إنك تاخد صورة الحادث وإنت على الهايوي. قال لي يا أختي روحوا على مكان آمن، أنت والسائق على أي مكان، في باركينج، هو بترول ستيشن، هو مول، اللي هو على مكان آمن وهنيك رح يشتغل. تخيلوا إنه أبليكيشن شرطة دبي موصول على يشوف أنت وين، يعني هو الأبليكيشن بيعرف أنا بمكان غير آمن فما بيرضى ياخد الصورة، بس لما روح على مكان آمن رح يقبل ياخد الصورة حفاظا على سلامتنا. يا الله يا الله، أنا وقت هيك قال لي حسيت إنه معقول الديتيلز يلي بينتبهوا عليها شرطة دبي، شرطة المرور دبي. عن جد شكرا من قلبكم، يعني فعلا لما أنا سمعت هذا الخبر قلت يا الله قد ايه بيخافوا على سلامة المجتمع. وفي ديتيلز صغيرة عن جد أحيانا الواحد ما بيفكر فيها، إنه فعلا الأبليكيشن ما اشتغل غير لما رحنا على مكان آمن في باركينج أو شيء، وهنيك اشتغل الأبليكيشن. يعني الواحد شو بده يحكي عن هالبلد، شو بده يحكي ليحكي، شو ما حكينا قليل وقد ما تشكرنا قليل. شكرا دبي، شكرا شرطة دبي، ما بعرف شو بدي أحكي عن جد. كان الموقف جدا جدا هيك، يعني قلت يا ريت كل بلاد العالم تتعلم بس من الإمارات ومن دبي تحديداً.

0: تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور، استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

كنت عم أحكي باللينك الماضي عن موضوع اللي صار معي فيما يخص الحادث اللي صار معي على الطريق وكيف شرطة دبي لما حاولت أنا عم نزل على الابليكيشن عم صور على شرطة دبي الابليكيشن عم صور الحادث كان عم بيطلع لي ايرور. فلما حكيت مع 911 قالوا لي نحن عملنا ابديت جديد بالابليكيشن ما فينك تصوري طالما انت على الهاي واي, الابليكيشن بيعرف انت وين فانت ما فيك تصوري وانت على الهاي واي, حصرا بدكم تروحوا على مكان امن حفاظا على سلامتكم لحتى الابليكيشن تصور. يعني مستحيل مستحيل قد ايه شرطة دبي دائما حريصة على سلامة الجميع. خليني أرى بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص موضوع الحوادث اللي بتحصل بدبي تحديدا. رامي بيقول مرة صار معي حادث خفيف على شارع الشيخ زايد وأول شيء عملته طلعت أصور, فجأة اللي صدمني قال لي لا توقف هون روح مكان آمن, فعلا نقلنا السيارات وبعدين صورنا من تطبيق دبي بوليس أب, وقتها فهمت أنه السلامة أهم من أي شيء. سارة بتقول أنا كنت مفكرة لازم أصور بنفس مكان الحادث وتوترت كتير, اتصلت بشرطة دبي قالوا لي شرحوا لي أنه إذا الحادث بسيط والسيارات شغالة لازم نتحرك لمكان آمن من أول بعدها نكمل إجراءات. أحمد بيقول مرة انصدمت من ورا وأنا واقف بالإشارة, الحمد لله الضرر بسيط بس اللي صدمني نزل وصار يصرخ علي ويقول لي لا تحرك السيارة, بعدين اكتشفنا أنه الأفضل أصلا نفتح الطريق وما نعطل السير. فعلا أحيانا للأسف ناس بيعطلوا السير وهذا الشيء ممكن يسبب أصلا حوادث أكبر أو شيء, بس أنا فعلا كنت مبارح على هاي واي وما عرفت كيف أتصرف, وقفت على اليمين فكرت هذا هو الشيء المناسب, فهن لا قالوا لنا بتروحوا على مكان آمن حفاظا على سلامتكم. وأكيد مكملين مع بعض معي أنا بأنرزي لأن باللينك الأخير اليوم بالساعة الأولى رح خبركم عن اسم الرابح معي اليوم بإعادة اكتشاف الإمارات.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: نتائج مباريات كأس العالم أكيد المونديال اليوم ما خلى حدا ينام مفاجأة تأهل وحماس للآخر. الإكوادور فاز 2-1 على ألمانيا، مفاجأة كبيرة بالمونديال. إكوادور قلبت النتيجة على ألمانيا وخطفت الفوز منهم. أما أستراليا كانت مع الباراغواي 0-0 تعادل.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تأخذ دقيقة
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
3: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر، معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي، موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

أحلى من النجاح وحفلات التخرج؟ أكيد ما في، بس مع العربية 99 بيكون الحفل جدا مميز لكل الشباب والصبايا اللي سواء تخرجوا من الجامعة أو من المدارس. حفل التخرج على العربية 99 ممكن تربحوا بحفل كامل مدفوع المصاريف من العربية 99. شو الطريقة؟ كل اللي عليكم تعملوا تروحوا على إنستغرام العربية 99، تعملوا فولو، بتشوفوا بوست محطوط هو خاص لحفل التخرج، في بوست خاص لحفل التخرج، بتعملوا لايك على هالبوست وبتعملوا منشن لثلاث أشخاص، أول ثلاث أشخاص حابين تعزموهم على هذا الحفل. الحفل رح يكون أكيد مدفوع التكاليف من العربية 99، رح يكون فيكن تعزموا 50 شخص بالدبليو هوتيل ذا بالم. تخيلوا فيكن تعزموا 50 شخص من أصدقائكم والعائلة. القاعة والبيفي أكيد على العربية، الزفة والكيك والزينة كله على العربية 99 لحتى تستمتعوا بحفل تخرج. وأكيد حابة أخبركم معلومات أكثر عن دبليو هوتيل ذا بالم. القاعة بشكل عام توسع من 500 ل600 ضيف بنظام البانكويت، أما إذا حابين يكون بس كوكتيل فقط بيكون ممكن توسع لحتى 800 شخص. بالرغم من أنها مثالية للمؤتمرات والفعاليات المؤسسية، بس هي أيضا وجهة رائعة لحفلات الزفاف، التخرج، حفلات البروم، العشاء الفاخر وغيرها من المناسبات الاجتماعية. والقاعة بتتميز بمساحة كتير كبيرة، فيكم تعملوا حتى عروض سيارات، معارض حتى داخلية، يعني فيكم شو ما بيخطر على بالكم أفكار وفعاليات ممكن تكون بهي القاعة. ورح يكون في كمان تم إلغاء متطلبات الحد الأدنى للاتفاق على الفعاليات، يعني في حال أي شخص حابب يحجز من هون لشهر سبتمبر رح يكون في أكيد فعاليات وفي يكون أسعار غير. أما لحفلات التخرج والبروم رح تتوفر باقة خاصة، حاليا موجودة باقة خاصة لحفلات التخرج والبروم تبدأ من 300 درهم على الشخص الواحد، وبتشمل المأكولات والمشروبات ومنطقة للرأس ودي جي لمدة 3 ساعات. يعني فيكم تستمتعوا أكثر بهالطريقة، كسب 3 أضعاف نقاط لما بتحجزوا الفعاليات المؤهلة خلال فترة العرض الترويجي من ماريوت بونفي. كما ممكن للأعضاء الاستفسار عن الفعاليات عن طريق wpalmeventsw.com عن طريق الإيميل أكيد. خلينا نشوف مين ربح معنا بمسابقة إعادة اكتشاف الإمارات. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. وبدنا نقول ألف ألف مبروك لا أحمد سمير سليمان. ألف مبروك يا أحمد سمير سليمان، ألف ألف مبروك الجائزة، ألف مبروك الجائزة. بتمنى أكيد تستمتع وإن شاء الله حيتواصلوا مع قسم الجوائز بأقرب وقت لحتى أكيد تستلم جائزتك. ولهون بتكون خلصت أول ساعة، وبالساعة الجاية رح يكون في عنا أشياء حلوة مواضيع أحلى.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآن. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: يا حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام خلال ترأسه اجتماع المجلس، اعتمد سموه إطلاق منصة إعلامية جديدة دبي الاقتصادية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور يواكب طموحات دبي ويعكس ريادتها العالمية ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص. وقال سموه: دبي تواصل صناعة المستقبل وإعلامها شريك في هذه المسيرة. في ملف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا تقف دولة الإمارات عند حدود التحذير من خطر هذه الآفة، بل تمضي بمنظومة وطنية متكاملة تحمي المجتمع قبل وقوع الضرر وتواجه التهديدات قبل اتساعها. صفاء رزق والتقرير التالي.
2: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لا نتحدث عن الخطر فقط، بل عن منظومة وطنية وجدت لتحمي قبل أن تعالج وتواجه قبل أن يتمدد الخطر. ففي دولة الإمارات مكافحة المخدرات ليست مجرد حملات توعية متفرقة، بل عمل مؤسسي تقوده رؤية وطنية واضحة مع إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ليقود مرحلة جديدة من الردع والوقاية تجمع بين حزم القانون وذكاء الرقابة وإنسانية العلاج والتأهيل. ومن هذا الدور الوطني تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، حملة تضع الوعي في مقدمة المواجهة، وعي الأسرة ودور المدرسة وشجاعة الشباب في قول لا. فالتجربة الأولى ليست فضولاً، قد تكون بداية طريق لا عودة منه. وإذا كان الخطر قد يصل برسالة، فالأمل له طريق آمن. خدمة حصن 844 بسرية وخصوصية للدعم والعلاج والتأهيل. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الرسالة واضحة: دولة تحمي، جهاز يقود، ومجتمع يتوحد.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني، حيث أكدت إسرائيل أن قواتها لن تسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا حزب الله، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر: لن نسحب قواتنا من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا. هذا ونفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب الخارجية الأمريكية سيخصص 50 مليون دولار لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. هذا وأوردت الخارجية في بيان

0: الآن أن فريقين للإسعاف والبحث عن مفقودين سيتم نشرهما أيضا على الأرض. والآن إلى مونديال 2026.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: تتجه الأنظار صباح غد السبت إلى 4 مواجهات حاسمة في ختام منافسات المجموعتين 7 و8 ضمن كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تحسم بطاقات التأهل المباشر إلى دور 32، إلى جانب فرص المنافسة إلى التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في ظل تقارب كبير في رصيد النقاط بين المنتخبات الثمانية قبل الجولة الأخيرة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

وصلنا لساعتنا الثانية أكيد مع إنرجي معي أنا ياسمين. خلونا هيك نحكي عن أجواء الكاروكي مع بيت ذا هيت. بيت ذا هيت رح يكون يوم 11 يوليو بالسيزن 5 في وولد تريد سنتر بالقاعة رقم 8. ليلة رح تكون كلها طاقة وأغاني رح تحفظوها كلمة كلمة، واللي حابب يحجز فيكم تحجزوا عبر بلاتينيوم ليست وأكيد الشريك الإعلامي العربية 99. أما إذا بتحبوا في عندكم دينستينكت أند عصام النجار، دينستينكت وعصام النجار يوم 18 يوليو كمان ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. رح تكون فعلا ليلة مليانة إحساس وطاقة وأجواء استثنائية لأي حدا حابب يحجز. أما لمحبي الأجواء الخليجية عندكم طلال سام وسلطان مرشد، رح تكون بليلة يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5، ليلة خليجية مليانة طرب وإحساس فيكم تستمتعوا فيها. أما لمحبي هيك لنرجع لأيام الطفولة وأغاني الطفولة أصوات تعودنا عليها ولذكريات حلوة كتير، معكم رشا رزق رح تكون بيوم 1 أغسطس ببيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 لحتى نرجع لأحلى ذكريات الطفولة بالقاعة أكيد رقم 8. لأي حدا حابب يحجز التذاكر عبر بلاتينيوم ليست قاعة رقم 8 وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: طيب في أحلى من إنه الواحد يكون عنده شقة أحلامه وبالإمارات وتحديدا بدبي. تخيل تكون رايح على المول عم تعمل شوبينج بقيمة 500 درهم بس، كل اللي عليك تكون بأي مول من مولات دبي رح تشوفوا في QR كود لازم تعملوا له سكان بكل مولات دبي موجود، لأن هاي الحملة برعاية بنغاطي موجودة بكل مولات دبي. كل اللي عليكم تعملوه بتاخدوا الفاتورة اللي بقيمة 500 درهم، حتى لو عندكم أكتر من فاتورة فأنتوا عم بتزيدوا فرص الربح أكبر. كل فاتورة بقيمة 500 درهم تعملوا سكان للQR كود اللي موجود بالمول، رح يكون فيه هيك مثل بوكس صغير بكل المولات تسألوا عنه، تعملوا سكان ورح يدخل اسمكم مباشرة بالسحب لحتى ممكن يكون عندكم فرصة ربح منزل أحلامكم بدبي. رح يكون في منازل يوميا، مش يوميا يعني كل أحد رح يكون في رابح ما بين استوديو وتو بيدروم. تخيلوا كل أحد من هون لـ30 أغسطس رح يكون في رابح لحتى يربح شقة أحلامه يلي ممكن تكون يا استوديو يا أما تو بيدروم برعاية من بنغاطي. أي مول من مولات دبي، سواء رحتوا على مطاعم، سوبر ماركت، شوبينج، اللي هو كل أنواع الشوبينج، بتروحوا على المولات بتعملوا الشوبينج. وأنا بالنسبة إلي مثلا لما عم بعمل شوبينج، مثلا إذا رايح أعمل شوبينج خصوصي للولاد وعلى الصيف، هلأ بيلزمنا كثير غلط مثلا ما قبل السفر، اعملوا كل فاتورة مثلا لحال، مثلا هاي 500 درهم فاتورة لحال، فاتورة تانية 500 درهم، جمعوهم فبتزيد فرصكم بالربح، وبتدخلوا هاي الفاتورة على الQR كود لحتى يصير عندكم فرصة تربحوا منزل أحلامكم. تذكروا هاي الجائزة موجودة من هلأ لغاية 30 أغسطس، كل أحد عم بيكون السحب على المنزل، يعني الأحد القادم رح يكون في السحب على المنزل. أكيد رح تكون هبة وكريم وأنا رح روح هيك أتفرج عليهم بدبي فاستيفال سيتي يوم الأحد من الساعة 5 لغاية الساعة 7، رح يكونوا موجودين هنيك لحتى يعلنوا اسم الرابح. فاللي حابب هيك يستمتع معنا رح نكون موجودين يوم الأحد من الساعة 5 لغاية الساعة 7 بدبي فاستيفال مول، وبتمنى أكيد التوفيق للجميع.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: بريس وان بليز.
7: أنا طالع على فلورزي.
6: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
7: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
6: future. أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
7: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
6: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
7: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.

0: اليوم هو يوم جدا مميز، 26/6/2026. لو برجع فيك الزمن شو بتغير بحياتك؟ يعني بتحس انه هذا اليوم انا بدي غير فيه شيء بحياتي؟ بحس انه هو فعلا يوم مميز، ويلي عيد ميلاده اليوم كمان يوم مميز لإله. بتمنى اكيد لاي حدا عيد ميلاده اليوم كل سنه وانتم سالمين، وبتمنى لكم يوم حلو. انا بالنسبه لي لو بيرجع فيني الزمن اكيد كنت بغير اشياء بحياتي. يمكن كنت بقضي وقت اكثر مع الناس اللي بحبهم، كنت بستغل فرص بطريقه اكبر. شو كنت بعمل؟ في اكيد اشياء اكيد لازم كنت غيرها بحياتي، اي حدا ممكن يغير اشياء بحياته. في اشياء ممكن تكون يعني سبحان الله هيك الله يسر لنا الطريق، فاكيد انا راضيه بكل شيء صار بحياتي الحمد لله. خبروني لو انتو بيرجع فيكم الزمن وقادرين تغيروا شغلة بحياتكم، سواء كانت بالسفر، بالدراسة، بالزواج، بالعمل، اي شيء، شو ممكن تغيروا بحياتكم لو رجع فيكم الزمن؟ انا شفت في شخص عيد ميلاده اليوم، يا رب يكون عيد ميلاده اليوم وانا مش مخرطة. خلونا ندق له على الهواء مباشرة. مساء الخير يا فلو، فلو راغب بيمسي علي. مساء الخير فلو، خلينا نشوف يا رب يرد. تقولوا رح يرد. الو.
1: ايوه
0: مساء الخير يا احمد.
1: مساء النور،
0: معك ياسمين وانت على الهواء مباشره بالعربيه 99.
1: اهلا اهلا، مساك ياسمين، عامله ايه؟
0: احمد هابي بيرثدي.
1: ثانك يو.
0: احمد انت اليوم عيد ميلادك؟
1: ايوه النهارده عيد ميلادي.
0: النهارده عيد ميلادي، النهارده مش عادي، هو النهارده انت فعلا خلقان 26/6؟
1: ايوه 26/6.
0: الله عليك، والسنه يومك سنتك مميزه لان 26/6/2026، يعني انت مميز كتير كتير هالسنه.
1: بس السنه دي مش هشوفها تاني.
0: لا ان شاء الله بتشوفها ب 2000 عندك لسه 2036 2046 يعني في لسه
1: خليك. لا لا شكرا والله.
0: ان شاء الله. طيب خبرني انت بهاليوم المميز شو امنياتك، ولو رجع فيك الزمن شو بتغير شغله واحده بحياتك؟
1: والله امنياتي اشوف اولادي يبقوا احسن حاجه، احسن من ان شاء الله في المستقبل
0: ان شاء الله.
1: ما فيش عندي حاجة تانية. لو هرجع بالزمن والله كل حاجة أنا عملتها الحمد لله راضي عنها، نفس الحاجة إن شاء الله أمشي عليها، وممكن بس أصلح أغلاطي إن أنا أبقى أحسن مثلا في المستقبل في حاجات زي كده
0: إن شاء الله. طيب خبرني هيك، أنت شو عندك أخوة عن عائلتك؟ هل كلهم لطيفين وحبابين ولا بس أنت اللطيف الوحيد بالعائلة؟
1: أنا أصغر واحد في إخواتي أصلا، اتعلمت منهم كلهم ألطف مني أكيد.
0: والله لا ما لها علاقة على فكرة، ممكن تكون انت أيوة ألطف واحد. لا, لا لا لا لا انا مش معك في الدراسة، يعني انا عندي اخوات اكبر مني، هم اكيد بيجننوا عسل، بس مش معناته انه انا مش منيحة، كلنا حبابين.
1: لا والله كلهم يعني انا تعلمت منهم الحمد لله، يعني هو انا عندي البنات اكبر مني يا فالحمد لله، يعني باسلوب الاحترام وكل حاجة دوت
0: اكيد
1: اتعلمت منهم.
0: طبعا طبعا.
1: واخويا نفس الحاجة، يعني هو علمني ازاي اتعامل مع اصحابي والحاجات ديت.
0: هو علمك؟
1: عايز اقول لك يعني لا يعني انا كنت موجود اصغر منه بسنتين في المدرسة معاه.
0: طبعا هو اكبر منك اكيد.
1: فكنت بشوف صحابه ازاي هو بيتعامل معاهم، وانا كمان نفس الحاجة، كان عندي صحابي في السن بتاعي، فالحمد لله يعني ما فيش لحد دلوقتي صحابنا هم المولودين مخلوقين معنا.
0: وانا شهدت فيك مجروحة يا احمد، يعني انت ما شاء الله هيك بتجنن، اتعرفت عليك يعني من كم سنة بس فعلا يعني انت هيك انسان بتجنن، والله خلي لك عائلتك الحلوة يا رب، وبتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. وهيك حبيت عايد عليك، وهي الغنية من العربية 99 لألك بمناسبة عيد ميلادك. اوكي
1: شكرا جدا، وانت طيب.
0: هلا يا احمد. يا هلا يا هلا، باي باي. ويلا نكمل مع بعض باللينك اللي جاي، وهابي بيرثدي لكل الناس اللي عيد ميلادهم اليوم، وخصوصي بهاليوم المميز 26/6/2026. كنت رح اقول 2006، شوفوا وين رجعنا. يلا
2: وخاصه بالمدرسه كنت معلم اسمي كبير.
3: يا جماعه عارفين النهارده ايه؟ يا جماعه أكيد عارفين إيه؟ النهاردة عيد ميلاد.

هدوء بس شوية. ولع الأغنية، طفيت الشموع، وتمنيت أمنية، أمنيتي تبقى معاك.

0: أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
9: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

26/6/2026 هو فعلا اليوم مميز جدا، وبحس يلي عيد ميلاده اليوم اكيد ان شاء الله بكون محظوظ وبكون هيك مخبي له الدنيا ان شاء الله هيك شيء احلى اكيد بالمستقبل. ريم انا سالتكم سؤال، لو رجع فيكم الزمن بتعملوا ريستارت لحياتكم وتغيروا شيء وحيد بحياتكم، شو بتغيروا بحياتكم؟ ريم بتقول لو بيرجع فيني الزمن كنت بسمع كلام امي لما قالت لي لا تستعجلي بالقرارات الكبيره. علي بيقول كنت بدخل تخصص بحبه بدل ما امشي ورا شو المطلوب بالسوق. نور بتقول كنت ما بضيع وقتي على ناس ما كانوا بيستحقوا وجودي. مازن اول راتب اخذته بدل ما صرفته على كل طلعات والمطاعم كنت استثمرته. والله شكله راتب قوي حتى كنت هيك اكل همه، يلا ان شاء الله الله بيعوضك. فرح بتقول كنت بصارح شخص بحبه بدل ما اخليه يروح من غير ما يعرف. اوه عن جد بحس انه موضوع البنت تصارح شخص بتحبه يا الله، يعني هو اكيد بمجتمعنا صعب وهيك، بس احيانا بحس انه إذا ما عم بيحس لازم أحياناً البنت تلاقي طريقة، يعني إذا فعلاً هي بتحبه إنه هيك تلفت له نظره بأي طريقة. الله يعوضك. المهم سامر بيقول كنت بطلع رخصة سواقة أبكر، وفرت على حالي تكاسي سنتين. كمان فيها وجهة نظر. رنا بصراحة كنت بنام أبكر أيام الجامعة بدل دراما السهر قبل الامتحان. إيه والله ما في أحلى من النوم. جود كنت بوثق بنفسي أكتر، ضيعت فرص لأني دائما ما عندي ثقة بحالي. أما فادي كنت ما بشتري أي شيء أونلاين خصوصا بنص الليل. هاي كلياتنا بنعملها يا فادي مش بس أنت. أما آخر رسالة من مي بتقول ما بغير شيء لأن حتى الأشياء الصعبة صنعت مني النسخة الحالية الجديدة. الله عليك يا مي، فعلا هيك أحيانا الظروف والفرص بتخلينا نتعرف على حالنا أكتر من جديد. وأكيد مكملين مع بعض بأنرجي، وبالساعة الجاية رح يكون في عنا جائزة هوم أوف فانز ماك جيتين جانز فان أوف زون دريم مول، حتى تربحوا 4 تذاكر لحضور المباريات مع فاوتشر بقيمة درهم للأكل والشرب لحتى تستمتعوا بالمباريات. ومكملين مع بعض معي أنا بأنرجي بالساعة اللي جاية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال. واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر برجمان مول وبي 1 مول أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: 100 ألف درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و 6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى 1 يوليو فقط في شاتلز أند مور.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشء الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الأفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة.

0: بها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص. وقال سموه: دبي تواصل صناعة المستقبل وأعلامها شريك في هذه المسيرة. أكدت إسرائيل أن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا حزب الله، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات بوساطة أمريكية في واشنطن. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم قريباً أصولاً إيرانية لم تعد خاضعة للتجميد بموجب العقوبات الأمريكية لشراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين، ولم يوضح ترامب ما إذا كانت الخطوة تأتي في إطار تفاهمات محددة مع طهران. جاء ذلك بحسب مصادر إعلامية. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب الخارجية الأمريكية سيخصص 50 مليون دولار لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. أكد علماء المناخ أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا الغربية كان حدوثها شبه مستحيل لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مشيرين إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ليلا بات أكثر احتمالا بمئة مرة مقارنة بما كان عليه قبل عقدين فقط. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع صباح اليوم الجمعة في سوق السجاد بالقرب من ميناء زايد في أبوظبي. هذا وتؤكد شرطة أبوظبي أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

ورجعنا لكم أكيد الساعة الثالثة والأخيرة. الكل اللي عم استنى هاي المسابقة رح تكون معكم هاي المسابقة أكيد هلأ. Home of Fans Marketing Guns Fan Zone Dream Mall. اليوم رح يربح شخص معي 4 تذاكر لحضور مباريات كأس العالم بالريم مول أبو ظبي مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وأنتوا عم تحضروا المباريات. كل اللي عليكم تعملوا اليوم رح سهلكم مباراة بطريقة المباراة شوفوا أنا وضعي اليوم رح سهل لكم المسابقة بطريقة جدا هيك بسيطة وحلوة بما أنه الويك أند وخصوصي أنه اليوم مميز 26/6/2026 فاليوم رح دللكم كل اللي عليكم تعملوا بكل بساطة تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع ماك جيتين جانس على 404 أو على ARM في Unlimited Messages فأنا اليوم الويك أند فعلا آخرني. يلي حابب يربح مسابقة Home of Fans ماك جيتين جانس فان زون ريموت رح تربحوا 4 تذاكر لحضور مباريات مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وأنتم عم تحضروا المباراة. بعتوا لي ماك جيتين جانس مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

أكيد مكملين مع بعض مع مسابقة هوم أوف فانز ماك جيتين جينز فان زون ريم مول. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي أسماءكم الثنائية مع ماك جيتين جينز لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا 4 تذاكر لحضور مباريات كأس العالم مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وأنتوا عم تحضروا المباريات. على سيرة هيك الوقت والمتعة والهالشي، أنا بحس أحياناً نوصل لمرحلة نحن لا شعورياً، وهذا الغلط مني طبعاً، أنا عم بحكي بداية مني، إنه الغلط في تنظيم الوقت. أنا واصلة لمرحلة يا جماعة ما عم بعرف نظم وقتي، يعني فعلاً أنا مثلاً في عندي موعد دكتور لازم روح شوفه وما عم روح، لدرجة إنه الموعد صار له شهور. تخيلوا شهور، شو الموضوع ضروري. فبالأخير امبارح اتصل فيني الدكتور قال لي مرحبا ياسمين كيفك وهيك، أول مرة بحياتي بتصل فيني الدكتور شخصياً، مش انه النيرس تبعيته، لا هو قال لي انا بس دقيت اسالك انه انت كان هيك في اجراء عمليه صغيره لازم اعمله، انه عملتي العمليه؟ قلت له لا والله يا دكتور انه بصراحه ما لحقت. قال لي شو يعني ما لحقت؟ قلت له والله ما عم بفضى. قلت له يعني انا خجلانه اقول لك بس اني انا ما عم بفضى. قال لي انا ما عم بسالك كرمال انه كرمال تعمليها عندي اجباري، انا بس بدي اطمن انت عملتيها ولا لا. قلت له انا اولا ما راح اعمل عمليه غير عندك، وثانيا انا فعلا ما فضيت اعمل العمليه. قال لي أنا ما عم صدق إنك عم تحطي priority شغلك قبل صحتك. تخيلوا إنه هيك نحن وصلنا لمراحل إنه لا، نحن بالنسبة إلي أنا شغلي أكيد أكيد قبل صحتي قبل أي شيء، يعني أكيد بهمني عائلتي، أكيد عائلتي من الأولويات وهيك، بس نحن بسبب هيك أحياناً ما منحس حالنا وضغوط وهيك إنه منقول يلا. وطبعاً بيجيني فترة إجازة بروح بسافر بدل ما أروح أهتم بصحتي واللي هو أهم، بقول يلا لا حرام أنا عم بلتهي كتير بشغلي، عائلتي أهم، لا وقت الإجازة بدي سافر بدل ما أروح أعمل عملية. فأحياناً هيك نحن بننسى حالنا وبننسى إنه صحتنا مهمة لعائلتنا، إنه أنا لما ما بتكون عندي صحتي عائلتي هم اللي رح يتأذوا أكتر. وأكيد يعني الحمد لله أنا ما عندي شيء خطير، بس أنا عم بحكي هاي عن جد، هيك حسيت إنه هذا التليفون هيك مثل كف، عن جد مثل كف أجاني لحتى يوعيني إنه ياسمين فكري بصحتك قبل ما تفكري بأي شيء تاني. هل أنتوا بتحطوا صحتكم أولوية على شغلكم وعائلتكم وكل شيء، أو بيكون عندكم آخر شيء الاهتمام هو الصحة؟ مكملين مع بعض بإنرجي معي أنا ياسمين بانتظار رسائلكم.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: آخر أخبار مباريات كأس العالم، يعني بحس لهلأ البطولة فيها مفاجآت كبيرة، وأكثر نتيجة صادمة كانت خروج منتخبات مرشحة من دور المجموعات على بكير. آخر مباراة، مباراة قوية جدا، تركيا قلبت النتيجة وخطفت الفوز مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في تعادل سلبي ما بين باراغواي وأستراليا 0-0، فرص قليلة والدفاع كان مسيطر من الطرفين. أما ما بين اليابان والسويد كانت مباراة متوازنة، اليابان والسويد اقتسموا النقاط بعد أداء قوي من الفريقين، انتهت ب1-1.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على 1 من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

كنا عم نحكي عن موضوع فيما يخص انك تهتم بصحتك او اولويتك شغلك او عائلتك. انا فعلا امبارح اتصل فيني الطبيب الخاص فيني لعندي هيك عملية جراحية صغيرة, فعم بيقول لي ياسمين العملية المفروض من شهور, انت وين اختفيتي؟ قلت له والله بتصدق اني ما عم افضى, هذا هو السبب الوحيد يعني. فقال لي انا عم شوف فايلز المرضى وعم تابع حسب البرايوريتي, وانت فعلا تأخرتي انه انت لازم تعملي العملية مثلا باقرب وقت انه احسن. ففعلا احنا احيانا بنحط مثلا انه يلا هلا عندي اجازه بسافر مع عائلتي بستمتع معهم لان اخذ شغلي كل وقتي او اللي هو. فحسيت فعلا انه كمان انا اذا ما اهتميت بصحتي ما رح اقدر اعطي منيح لعائلتي, واجاني شعور هيك مثل تأنيب الضمير يعني امبارح لما اتصل فيني الدكتور. خليني اقرا بعض رسائل المستمعين. بتول بتقول انا ام لثلاث اطفال, بصراحه سنين كنت اخذهم كلهم على الدكتور وانسى نفسي, هسه انا قررت اي موعد طبي اللي بحجزه أول شيء قبل الكل. برافو عليك يعني جد عقبالي. أحمد بيقول أنا شغلي 12 ساعة باليوم, فكنت دايما أقول ما عندي وقت للرياضة. سوري علق لها. فكنت أقول أنا ما عندي وقت للرياضة, هلأ صرت أمشي 20 دقيقة بعد العشاء. وأنا بقول دايما ما عندي وقت للرياضة, مع أنه واحد لما بده يقول عنده وقت بيكون عنده وقت. منى ياسمين مزقة بالأغاني حبيبتي, تانكيو يا منى, بتمنى تكونوا هيك مبسوطين معي. ريم بتقول أنا من الناس اللي ما بروح على الدكتور إلا إذا وقعت بالأرض, غلط كبير لأن الوقاية أسهل بكتير من العلاج. يعني كتير عم بيجيني رسائل, خليني هيك أحكي مع حدا من المستمعين. نقرأ الرقم على الهواء. هلا على الهواء مباشرة, يا رب يردوا

0: ليه؟
1: آخر رنة خلاص راحت الفرصة، راحت الفرصة. المهم الخلاصة انه كتير عالم قرروا يغيروا من اولويات حياتهم لحتى يهتموا بصحتهم. نور بعتي، انا عاملة رول بحياتي، اذا عندي وقت للسوشيال ميديا وعندي وقت لطلعاتي مع رفقاتي وعندي وقت اني رفع حالي، معناها لازم يكون عندي وقت اني اهتم بصحتي لحتى اقدر ضل عم ساعد عائلتي. اما مها بتقول اصعب شيء للام انها تحس حالها اذا اهتمت بنفسها بتكون انانية، مع انه العكس لما بتكون الام مرتاحة بتقدر تعطي اكتر واكتر. فعلا وانا معك، أنا قررت إن شاء الله اهتم بصحتي أكثر وبشكل أكبر لحتى أكيد نضل هيك عم نعطي أكثر لعائلاتنا. وأكيد مستمرين معكم لأن هلا بعد شوي حيكون في إعلانات. بعد الإعلانات شو حيكون؟ أكيد غنية حلوة من زوقي، وبعد الغنية الحلوة من زوقي حيكون رابح هوم أوف فانز مع ماك جيتينج جانز أوف فانزون ريمون. رح أعلن اسم الرابح اللي رح يربح 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتع بالأكل والشرب وهو عم يحضر المباراة. لأي حدا حابب يشارك معي، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا ماك جيتينج جانز مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
8: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.

اشتقنا لكتير ناس، هيك حسيت هالغنية فتقت لي جروحاتي. المهم خلونا نرجع هيك للفرح والبسط، أكيد مع هوم أوف فانز مع ماك كيتين جانز فان زون ريم مول. في شخص رح يربح معنا 4 تذاكر لحضور مباريات كأس العالم بريم مول أبو ظبي مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وأنتوا عم تحضروا المباراة. خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا. كمبيوتر اختار معنا لليوم، بدنا نقول ألف ألف مبروك لمحمد الخطيب. ألف مبروك يا محمد. محمد ألف ألف ألف مبروك، بتمنى تروح أكيد تستمتع مع أصدقائك أو عائلتك أنت اللي حابب تاخدهم. عندكم 4 تذاكر وفاوتشر بقيمة 300 درهم، أنتوا فيكم تستمتعوا فيهم، وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم الجائزة. ولهيك لليوم تكون خلصت حلقتنا لليوم، وهابي ويكند، بتمنى لكم أكيد إجازة سعيدة، وبشوفكم بيوم جديد يوم الاثنين. ويوم الاثنين عندي مفاجأة لكم بتهم تحديدا الستات. يوم الاثنين انتظروني بشوفكم.

0: توجهات الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
2: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
1: ايه اللي فرق يعني؟
2: كل حاجة في تطبيق واحد.
1: ما تهزرش.
2: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
1: كل ده في تطبيق واحد؟
2: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
1: بصراحة كده أريح بكتير.
2: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
1: هنزله حالا.
2: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي.
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلف، هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام خلال ترأسه اجتماع المجلس إطلاق منصة إعلامية جديدة دبي الاقتصادية تابعة لمؤسسة دبي للإعلام لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور يواكب طموحات دبي ويعكس ريادتها العالمية ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص. وقال سموه: دبي تواصل صناعة المستقبل وإعلامها شريك في هذه المسيرة. أكدت إسرائيل أن قواتها لن تنسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح ميليشيا حزب الله، في وقت يخوض البلدان فيه محادثات بواسطة أمريكية في واشنطن. نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل سحبت بعض قواتها من المنطقة. أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. وقال غروسي في تصريحات أدلى بها للصحفيين من اليابان: نأمل أن نكون في إيران قريبا، أجرينا تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية. رصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات بعد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفرا عن مقتل 235 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. وبحسب الخارجية الأمريكية سيخصص 50 مليون دولار لمنظمات إنسانية محلية و100 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. أكد علماء المناخ أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا الغربية كان حدوثها

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حيث يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

حشري وكل سنين بعد ما عاهدوني خل وصل للشام الروح عليه.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوية المنورين على الطريق، واهلا بكم معايا في يوم الجمعة ويك اند بقى. اخباركم؟ اعتقد اخباركم حلوة. جمعة بقى واجازة ويك اند، وفي ناس بتحضر للسفر، ويمكن في ناس سافرت ده اكيد. فالاجواء اعتقد اليومين دول ايه، مود اجازة كده شوية، صح ولا انا غلطان؟ صح. اخبار الشوبينج ايه اليومين دول؟ متهيالي الشوبينج شدت شوية علشان موضوع الهدايا بقى. هو سؤال صحيح، هو مين اللي فرض الموضوع ده؟ انا نفسي اعرف الحكاية دي، ممكن حد يجاوبني؟ هو ليه ليه احنا لازم نجيب هدايا احنا مسافرين؟ يعني بنهدي مين على ايه؟ والله العظيم بجد، يعني كل شوية نقطة في دماغي السؤال ده، وبيتجدد تحديدا سنويا. يعني لما بتيجي فقرة الهدايا دي، عارفين هي بتبقى فقرة كده تنزل وتلم من يمين ومن الشمال، ويا سلام بقى لو نسيت حد. يعني لازم ما تنساش حد طبعا، وتراعي القيمة المالية لكل حاجة. انسى بقى جو الهدية الرمزية والحاجات دي، انسوا الكلام ده، ما فيش الكلام ده. لان فلان لو عارف انك جبت لفلان كذا وما جبتلوش كذا، او جبت لفلان حاجة بالرقم الفلاني تقريبا، وانت جايب له حاجة بالرقم العلاني تقريبا، هتبقى بقى ايه، مشكلة وزعلة وحدوتة. فقولوا لي ايه اخبار الهدايا، بتعتمدوها يعني بتهتموا بموضوع الهدايا؟ بتهتموا ان انتوا تنزلوا تجيبوا هدايا، وبتحطوا بادجت، ولا سايبينها على الله؟ مهم جدا اعرف منكم بصراحة الحكاية دي، علشان ده وقت الصراحة لكل الناس المسافرة. نطلع فاصل سريع ونرجع ونبدأ مع بعض فري واي، بعد ما نسمع أنغام بحبك وحشتيني.

نبدا مع بعض مسابقتنا النهارده مع سان سان سبورتس وفاوتشر بقيمه 1000 درهم زي ما احنا عارفين، والاجواء كرويه جدا ومكملين اسئلتنا في عالم كره القدم. سؤال النهارده بقى برضو سؤال يعني فريد من نوعه، لانه عن منتخب فريد من نوعه. سؤالي عن المنتخب الوحيد بمعنى كلمة الوحيد اللي شارك في كل نسخ كاس العالم من أول ما بدأ لحد النهاردة، إيه هو المنتخب ده؟ السؤال تاني، إيه هو المنتخب الوحيد اللي شارك في كل نسخ كاس العالم من أول ما بدأ لحد النهاردة؟ الإجابة مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4 أو من الأبليكيشن أو الواتساب عشان تربحوا معايا النهاردة فاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدمين من سان سانس سبورتس.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الاسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتع بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
4: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
5: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى 1 يوليو فقط في شاتلز أند مور.
6: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
7: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
6: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
7: السكة شمال.
6: The Heat مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في Beat the Heat 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

سهل جدا الى حد ما ان انت تاخد قرار تروح يوم او يومين تقعد في فندق تغير جو، ولكن صعب قوي ان انت تختار ما بين الفنادق كتير قوي موجودة ومتاحة في الماركت. اعتقد القرار مش هيبقى صعب قوي بعد اللي هقوله دلوقتي. في تجربة اقامة لا تنسى ممكن تستمتعوا بيها في فندق دبليو دبي ذا بالم. بكلمكم عن عرض حصريا للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كله. طبعا هو الفندق بيجمع ما بين اكتر من حاجه، اولا اللوكيشن ان هو موجود في جزيره، الفيو طبعا ما اقولكوش عامل ازاي، اكيد انتوا عارفين. تجارب الطعام هناك مميزه قوي وراقيه. الناس اللي بتفكر تروح على مكان تهدي اعصابها وكمان تعمل تريتمنتس كده في سبا حلو او كده، كل الحاجات دي موجوده في فندق دبليو دبي. هتسترخوا زي ما انتوا عايزين وتستمتعوا باشعه الشمس بالاضافه لمجموعه من المزايا الحصريه على تجارب الطعام والعنايه الصحيه. كمان في حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا وانا شخصيا ما قدرتش قيمتها واهميتها الا بعد ما جربتها بنفسي، موضوع ان انت يكون عندك حيوان اليف. يعني دي بتبقى حوسة بقى، هودي فين وهبقى ضميري مأنبني وانا سايبه وماشي ومش عارف ايه، وفي فنادق طبعا كتيرة جدا ما بتقبلش الموضوع ده، الموضوع بيبقى صعب شوية، ولكن مع فندق دبليو دبي ذا بالم الموضوع اسهل منه مفيش، وهو كمان هيستمتع معاكم بكل العروض الحصريه وكل الحاجات الموجوده في المكان. اولا نبدا بالفطار، في فطار يومي كده مبدئيا مع العرض هيكون فيه خصم 20% في مطاعم مختلفه جوه الفندق حائزه على جوائز. الناس بقى اللي بتحب موضوع الريلاكسيشن والسبا ممكن يروحوا وياخدوا خصم 20% برضو ويستمتعوا بكل حاجة موجودة هناك والتريتمنتس كلها، ده بالإضافة طبعا لدخول الشاطئ الخاص وغيرها كتير جدا من المميزات. بالنسبة بقى لإقامة الحيوانات الأليفة، الرسوم بتاعتها هي 250 درهم فقط لكل إقامة. جدير بالذكر حاجة مهمة، إن الإقامة دي طبعا صالحة لحد يوم 30/6/2026.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة تعكس مكانة دبي كأحد أهم مراكز الاقتصاد العالمية. الإمارات تجدد التزامها بتعزيز أمن الطاقة العالمية. غروسي يؤكد هناك اتفاق على تفتيش منشآت إيران النووية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته، ترسيخا لمكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. هذا واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقا من مكانتها كإحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والابتكار، ما يتطلب منظومة إعلامية تواكب هذا الحراك الاستثنائي وتنقله إلى العالم بلغة تتسم بدقة المعلومة وعمق التحليل. المنصة الجديدة ستكون نافذة تعكس قصة نجاح دبي الاقتصادي، وترصد وتحلل التحولات العالمية، وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين ورواد الأعلام

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: نهجها الراسخ في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الشراكات الدولية والإسهام الفاعل في تطوير حلول مشتركة للتحديات العالمية، بما يرسخ مكانتها شريكا موثوقا في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر أمنا واستدامة ومرونة، ويعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. والآن إلى ملف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث لا تقف دولة الإمارات عند حدود التحذير من خطر هذه الآفة، بل تمضي بمنظومة وطنية متكاملة تحمي المجتمع قبل وقوع الضرر وتواجه التهديدات قبل اتساعها. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
2: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لا نتحدث عن الخطر فقط، بل عن منظومة وطنية وجدت لتحمي قبل أن تعالج وتواجه قبل أن يتمدد الخطر. ففي دولة الإمارات مكافحة المخدرات ليست مجرد حملات توعية متفرقة، بل عمل مؤسسي تقوده رؤية وطنية واضحة مع إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ليقود مرحلة جديدة من الردع والوقاية تجمع بين حزم القانون وذكاء الرقابة وإنسانية العلاج والتأهيل. ومن هذا الدور الوطني تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، حملة تضع الوعي في مقدمة المواجهة، وعي الأسرة ودور المدرسة وشجاعة الشباب في قول لا. فالتجربة الأولى ليست فضولاً، قد تكون بداية طريق لا عودة منه. وإذا كان الخطر قد يصل برسالة، فالأمل له طريق آمن. خدمة حصن 844 بسرية وخصوصية للدعم والعلاج والتأهيل. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الرسالة واضحة: دولة تحمي، جهاز يقود، ومجتمع يتوحد.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أكد مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش على المنشآت النووية في إيران. وقال غروسي في تصريحات أدلى بها للصحفيين من اليابان: نأمل أن نكون في إيران قريبا، أجرينا تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية. وأضاف: وجودنا ضروري للتأكد من أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران موثوق به. وقال مدير وكالة الطاقة الذرية: نعتقد أن المواد النووية الإيرانية لم تنقل منذ آخر تفتيش في 2025، لكن علينا التأكد من ذلك، في إشارة على ما يبدو إلى مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب. وأكد رافائيل غروسي ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب. والآن إلى مونديال 2026.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أصبحت الأعلى حضورا جماهيريا في تاريخ المونديال، بعدما بلغ إجمالي عدد الحضور 3,605,357 مشجعا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994، والذي بلغ نحو 3.6 مليون متفرج. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية. واليومين دول يومين شوبينج، احنا عارفين بنعمل شوبينج كتير بقى عشان ايه؟ اول الشهر رقم واحد، رقم اتنين طبعا مهم جدا الشوبينج في الفترة دي علشان موضوع السفر، هدايا السفر، الحاجات الحلوة دي كلها. فتخيلوا بعد ما تعملوا الشوبينج بتاعكم الجميل الظريف بتاخدوا ايه من المحل غير الحاجة اللي انتوا اشتريتوها؟ الرسيت. ايوه اهو سامعين صوته، هو ده الرسيت اللي احنا بناخده علشان يعني ايه الحقوق والحركات، لو عايز ترجع تستبدل مش عارف ايه وتثبت ان انت دفعت الرقم الفلاني عشان السلعة الفلانية. تخيلوا لو الرسيت ده يتحول لمفتاح بيت احلامكم الجديد في دبي.
1: الله،
0: ده يبقى مفتاح بمنتهى البساطة كده. لا مش هبرك دبرة ولا حاجة ولا سحر ولا اي حاجة خالص. الموضوع دلوقتي كامبين جديدة اسمها اربح بيت احلامك في دبي، اربح منزل احلامك في دبي. الموضوع كله لو رحتوا على اي واحدة من المتاجر المشاركة ودفعتوا 500 درهم او اكتر هتخشوا السحب بمجرد ما تعملوا ابلود للفاتورة بتاعتكم وتثبتوا ان انتوا اشتريتوا ب 500 درهم او اكتر وتعملوا ابلود للفاتورة في اي واحدة من المتاجر المشاركة، كده انتوا دخلتوا السحب على بيت الاحلام. الموضوع عشان تعرفوا اكتر عنه ادخلوا على الموقع الالكتروني اللي هو winyourhomedubai.com.

0: الساعة دلوقتي 6:13 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا. احجز الآن عبر airarabia.com.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وخليني كده افكركم بسؤالنا النهاردة مع مسابقتنا وسان اند سان سبورتس وفاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدمين من سان اند سان سبورتس. سؤالنا النهاردة برضو في الأجواء الكروية السؤال عن المنتخب الوحيد بمعنى كلمة الوحيد اللي هو دخل كل نسخ كاس العالم من أول ما بدأ لحد النهاردة, هو ده الوحيد فقط لا غير. اسم المنتخب مع أسماءكم على 4-0-4 وما تنسوش أهم حاجة أسماءكم الثنائية. وطبعا برضو أكيد بفكركم بحاجة مهمة جدا, ممكن تبعتوا unlimited SMS ومجانية عن طريق يا إما الواتساب أو الأبليكيشن. وانتوا كده على الطريق مروقين تبعتوا الإجابات, نرجع مع بعض كده ل 99 يعني 27 سنة مجراش حاجة, ونسمع بهاء سلطان يا ترى

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
5: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
6: باقي يومين بس على الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي. انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء، وعيشوا أجواء الحماس والجوائز والتحديات المباشرة.

الحياة فيها كتير جدا من اللحظات المميزة قوي. من أكتر اللحظات المميزة دي هي اللحظة اللي الواحد بيتخرج فيها، بيتخرج من المدرسة أو بيتخرج من الجامعة. اللحظة دي بتكون مميزة جدا، وعشان احنا عارفين كده محضرين لكم حفلة تخرج مميزة قوي قوي قوي، سواء كنتوا خارجين مدرسة أو جامعة. أول تميز كده عشان يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض، هيكون حفلة التخرج بتاعتكم في فندق دبليو ذا بالم دبي. ده أولا كده أول حاجة. تاني حاجة ولا تقل أهمية عن الأولى، إن الحفلة دي هتكون شاملة التكاليف مدفوعة بالكامل. طيب إيه اللي مطلوب منكم عشان تحصلوا على الجائزة الحلوة قوي دي؟ أول حاجة هتروحوا على حسابنا على السوشيال ميديا العربية 99 FM، تعملوا فولو لحساب العربية وهتلاقوا فيه بوست احنا بنتكلم فيه عن الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. هتعملوا لايك على البوست وتحطوا كومنت، تعملوا فيه منشن لأول 3 معازيم حابين ان هم يحضروا حفلة التخرج بتاعتكم. شاركونا وخلونا نشوف مين هيكسب معانا في آخر الأسبوع. وزي ما قلت لكم حفلة التخرج مدفوعة بالكامل من العربية 99 وفندق دبليو هوتل ذا بالم.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: أيام الجمعة مخصصة للمشاركة. اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

بشكركم جدا جدا جدا على كل المسجات اللي انتوا بعتوها النهارده في مسابقتنا مع سان سان سبورتس اللي فاز معايا النهارده بفاوتشر بقيمه 1000 درهم. قبل ما نعلن مع بعض الاسم خلينا نقول الحل الاول. سالتكم النهارده على المنتخب الوحيد اللي تأهل في كل نسخ كاس العالم من اول ما بدا لحد النهارده، طبعا هو منتخب البرازيل. شكرا لكم كلكم على الاجابات الصح اللي فاز معايا النهارده بفاوتشر بقيمه 1000 درهم مقدمين من سان سان سبورتس. نقول الف مبروك لكامل حكمي. مبروك يا كامل، الف مبروك يا بطل. نطلع فاصل ونرجع ونكمل مع بعض في ساعتنا الثالثه النهارده من فري واي.

0: أصدقاء ولم
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.
5: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
6: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
7: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
8: لا.

شي مفيد؟ لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف. رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته. واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. قال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز جزيرة ميندناو جنوب الفلبين اليوم، مضيفا أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية دون وجود تهديد بحدوث موجات مد عاتية تسونامي. أعلنت السلطات الصحية في أنحاء القارة الأوروبية حالة تأهب قصوى اليوم في ظل موجة الحر الشديد التي تسببت في حدوث وفيات في فرنسا وتشقق أسطح الطرق في ألمانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: Sound Design.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: الدكتور عادل سجواني.
4: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
3: الإعلامي محمد الحمادي.
5: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
3: سعادة ناعم الشرهان.
6: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
3: ياسر القرقاوي.
7: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
3: الدكتور سليمان الهتلان.
8: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
3: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
9: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد أنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
3: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
10: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثالثة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. وخليني أفكركم بيوم 11 يوليو ده التاريخ. المكان هو دبي وورلد تريد سنتر. الموضوع هو ليلة مميزة جدا، هتكون ليلة الافتتاح مع كايروكي وبيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس. طبعا انتوا بدأتوا تخمنوا الباقي، كايروكي والافتتاح وبيت ذا هيت، يعني ليلة كلها طاقة واغاني واجواء رقم واحد زي ما احنا متعودين دايما مع بعض ومع العربية 99. التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlast.net، والعربية 99 اكيد هي الشريك الاعلامي الرسمي.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
1: وبيت دهيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت دهيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتيم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

طيب بصوا بقى، جايب لكم خبر يعني جديد نوفي لسه بالسلوفان والله. الخبر ده بيهم كل الناس اللي هي تتطلع إلى الرشاقة، الوزن المثالي، عندها مشكلة شوية في موضوع انقاص الوزن، عندها مشكلة شوية في الوقت، عندها مشكلة في أي حاجة تخص موضوع أن الواحد يظبط وزنه ويبقى تمام. في دواء جديد تم الكلام عنه كتير قوي مؤخرا على السوشيال ميديا اسمه ويجوفي، فكان الدواء موجود برا ودينا بنسمعه ونشوف، ولكن وأخيرا الإمارات بقت دلوقتي تاني دولة في العالم بتتيح ويجوفي. الميزة بقى في الدواء ده، طبعا احنا قبل اي حاجة، قبل اي كلام خالص، لازم نقول حاجة مهمة جدا. اي دواء من ادوية انقاص الوزن لا ينصح ابدا حسب كلام الخبراء والدكاترة وكل الناس اللي في الدنيا ان هي تتاخد من نفسنا، يعني لازم نستشير طبيب علشان نقدر نكتشف هل الدواء ده ينفع لينا ما ينفعش لينا، ناخده ولا ما ناخدوش، الوظائف عندنا بتاعت الكلى والكبد، تفهمين الباقي يعني. تمام؟ فسواء ده او اي دواء تاني لازم استشارة طبيب. الميزة بقى في ويجوفي انه هو بيتاخد مش بالحقن زي بقية الادوية التانية، بيتاخد كبسولة عن طريق الفم، وده بيخليه خيار مفضل لناس كتيرة جدا ممكن تكون ما بتحبش موضوع الابر او عندها فوبيا منه او الى اخر. فحبيت اقول لكم ان هو الحمد لله اخيرا حصل على الموافقة وتم الاحتفال بيه على اكبر عجلة مشاهدة في العالم اللي هي طبعا عين دبي، وده الهدف منه انه يكون فيه خيارات واسعة كتير جدا لكل الناس اللي بتعاني من موضوع السمنة في الامارات، وبيرسخ كمان مكانة الدولة في مكانتها كمركز رائد للرعاية الصحية.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 33 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

طيب مش هينفع النهاردة خالص أختم فري واي من غير ما أتكلم على الموضوع ده وأقول لكم على الخبر ده والتنويه ده لأنه مهم جدا جدا جدا. الخبر من الطوارئ والأزمات. طبعا كلنا سمعنا الإنذار بتاع النهاردة واتفاجئنا واستغربنا وزهلنا وكل حاجة في الدنيا اللي هو يعني إزاي وفين وإمتى وليه. ولكن الطوارئ والأزمات بصراحة وضحوا الأمر. بتعتذر مبدئيا الهيئة عن العطل ده لأن العطل غير مقصود تم التعامل معاه وهو عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر حصل النهاردة مساء ونتج عنه أنه طبعا زي ما احنا شفنا أن بعت رسائل إنذار غير صحيحة لمجموعة كبيرة جدا من الناس. الفرقة المختصة عالجت الموضوع وتم إصلاحه الحمد لله في وقت قياسي وزي ما احنا شفنا بعدها على طول بما فيش يعني أقل من دقيقتين بعت أن ما فيش أي حاجة والدنيا تمام وما فيش أي مشكلة خالص وبعدين بعتوا رسالة ثالثة أو تنويه ثالث اللي هو يرجى تجاهل الرسالة الأولانية. الموضوع هو عطل مفاجئ وتم التعامل معاه الحمد لله بمنتهى السلاسة وربنا يا رب يحفظ الإمارات وكل اللي عليها سالمين غانمين. بكده أكون وصلت معكم النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. إن شاء الله نتقابل على خير يوم الاثنين في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم have a nice weekend وتصبحوا على ألف خير.

0: صوت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة. عبدالله بن زايد يتلقى اتصال هاتفيا من وزير خارجية إيران. وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 320 أسيرا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته ترسيخا لمكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. واعتمد السمو خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقا من مكانتها كإحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقال سموه: دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والاستثمار والابتكار، ما يتطلب منظومة إعلامية تواكب هذا الحراك الاستثنائي وتنقله إلى العالم بلغة تتسم بدقة المعلومة وعمق التحليل. المنصة الجديدة ستكون نافذة تعكس قصة نجاح دبي الاقتصادي، وترصد وتحلل التحولات العالمية، وتبرز الفرص التي توفرها دبي للمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة بما يعكس وعيا مجتمعيا عاليا ومسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات. أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع عضوية شراع، وهو نظام موحد لدعم رواد الأعمال، حيث يتيح لهم الوصول إلى الإرشاد وفرص التمويل والشبكات المتخصصة وموارد منظومة ريادة الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار شيخ التميمي مدير تنمية المجتمعات في مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع.
2: شهدنا إطلاق عضوية شراع الجديدة تحت شعار عضوية واحدة فرص بلا حدود، عبارة عن منظومة دعم متكاملة ترافق رائد الأعمال في مختلف مراحل رحلته، وتجمع جميع خدمات شراع وتوفر تجربة موحدة ومتكاملة. ومن خلال عضوية شراع نقدم برامج مخصصة وإرشاد من خبراء في مجالات مختلفة وفرص نمو وموارد عملية تلبي احتياجات رواد الأعمال في كل مرحلة. ومن أهداف العضوية أيضا تمنح رائد الأعمال مسار واضح يبدأ من الفكرة والتطوير حتى التوسع. عضوية شراع تستهدف جميع الفئات والجنسيات وجميع مراحل ريادة الأعمال في كل المجالات، صممت لتوفر الدعم المطلوب وتوفير احتياجات رائد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشروعه، بحيث أنه يحصل على كل الدعم المناسب في الوقت المناسب. العضوية مفتوحة لكل من لديه رغبة في بناء مشروعه، تستهدف أصحاب الأفكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل يتم إلكترونيا عبر موقع شراع الرسمي.
3: شبكة ARN.
1: أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. وثمنت وزارة الخارجية تعاون البلدين الصديقين في إنجاح جهود وساطة دولة الإمارات باعتبارها وسيطا دوليا موثوقا. وأفادت الوزارة بأنه مع نجاح هذه الوساطة يبلغ مجموع الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة 25 وساطة.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إلى أخبار المستطيل الأخضر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن بطولة كأس العالم 2026 أصبحت الأعلى حضورا جماهيريا في تاريخ المونديال، بعدما بلغ إجمالي عدد الحضور 3,605,357 مشجعا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في نسخة عام 1994 والذي بلغ نحو 3.6 مليون متفرج. ختم النشرة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي. إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

باقي يومين بس على الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي. انضموا لإلنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء، وعيشوا أجواء الحماس والجوائز والتحديات المباشرة.

0: بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح.
1: ايام الجمعة مخصصة للمشاركة، اشتري 2 بيتزا كبيرة واحصل على 2 مجانا. اطلب بقيمة 50 درهما على تطبيق بابا جونز الامارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا واجهزة ايفون شهرية، بالاضافة الى بيتزا واطباق جانبية مجانية. مكونات افضل، بيتزا افضل، بابا جونز.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
5: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
4: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
5: السكة شمال في شمال
4: ذا هيت. مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: توحيد الصف لاستئصال الآلة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
2: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
3: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: أحمد بن محمد يعتمد إطلاق منصة إعلامية اقتصادية جديدة. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران. ترامب: هجمات إيران على السفن انتهاك لوقف إطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام اجتماع المجلس الذي ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير الإعلامي في إمارة دبي، والتي يتم تنفيذها على عدة محاور بهدف الارتقاء بتنافسية إعلام دبي وتعزيز كفاءته ورفع جاهزيته، ترسيخا لمكانة دبي مركزا عالميا للابتكار في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق منصة إعلامية اقتصادية متخصصة جديدة تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المكانة الإعلامية الرائدة لدبي وترسيخ دورها في قيادة السردية الاقتصادية، انطلاقا من مكانتها كأحدى أبرز العواصم الاقتصادية في العالم، وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سموه خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية. أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر وقع مساء اليوم ونتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة. وأوضحت الهيئة في بيان لها بهذا الصدد أن الفرق المختصة باشرت إجراءات المعالجة فور رصد العطل وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين. أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع عضوية شراع وهو نظام موحد لدعم رواد الأعمال، حيث يتيح لهم الوصول إلى الإرشاد وفرص التمويل والشبكات المتخصصة وموارد منظومة ريادة الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار شيخة التميمي، مدير تنمية المجتمعات في مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع.
5: شهدنا إطلاق عضوية شراع الجديدة تحت شعار عضوية واحدة فرص بلا حدود، عبارة عن منظومة دعم متكاملة ترافق رائد الأعمال في مختلف مراحل رحلته، وتجمع جميع خدمات شراع وتوفر تجربة موحدة ومتكاملة. ومن خلال عضوية شراع نقدم برامج مخصصة وإرشاد من خبراء في مجالات مختلفة وفرص نمو وموارد عملية تلبي احتياجات رواد الأعمال في كل مرحلة. ومن أهداف العضوية أيضا تمنح رائد الأعمال مسار واضح يبدأ من الفكرة والتطوير حتى التوسع. عضوية شراع تستهدف جميع الفئات والجنسيات وجميع مراحل ريادة الأعمال في كل المجالات، صممت لتوفر الدعم المطلوب وتوفير احتياجات رائد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشروعه، بحيث أنه يحصل على كل الدعم المناسب في الوقت المناسب. العضوية مفتوحة لكل من لديه رغبة في بناء مشروعه، تستهدف أصحاب الأفكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل يتم إلكترونيا عبر موقع شراع الرسمي.
4: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا تقف دولة الإمارات عند حدود التحذير من خطر هذه الآفة، بل تمضي بمنظومة وطنية متكاملة تحمي المجتمع قبل وقوع الضرر. صفاء رزق والتقرير التالي.
6: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لا نتحدث عن الخطر فقط، بل عن منظومة وطنية وجدت لتحمي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: قد يصل برسالة، فالأمل له طريق آمن. خدمة حصن 844 بسرية وخصوصية للدعم والعلاج والتأهيل. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الرسالة واضحة: دولة تحمي، جهاز يقود، ومجتمع يتوحد.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. أعلن مسؤولون روس محليون اليوم حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة التي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن أحد هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: لحقت أضرار بالسفينة لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها. أسقطنا 3 طائرات مسيرة أخرى. من الواضح أن هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. قال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل إن زلزالا قوته 6.6 درجات هز جزيرة ميندناو جنوب الفلبين اليوم، مضيفا أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية دون وجود تهديد بحدوث موجات مد عادية تسونامي. ختام النشرة المسائية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم، ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419850 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@naloesurfclubuae.com.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست وير هاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: العربية 99. الموسيقى أولا.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: توحيد الصف لاستئصال الآن. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشأ الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية.
1: وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة: توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها.
2: مبادرات نوعية، أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم تحية في هذا الموجز الإخباري. تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عددا من المشاريع التنموية في مدينة المرفأ ضمن جولة ميدانية اطلع خلالها سموه على سير العمل في المشاريع القائمة واحتياجات المنطقة التنموية. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في عقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيع البلدين عليها. وفي هذا الصدد شدد سموه خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز. أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر وقع مساء اليوم ونتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة. وأوضحت الهيئة في بيان لها بهذا الصدد أن الفرق المختصة باشرت إجراءات المعالجة فور رصد العطل وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين. أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 160 أسيرا من الجانب الروسي و160 أسيرا من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7791 أسيرا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه سفينة تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن إحدى هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: لحقت أضرار بالسفينة لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها. أسقطنا 3 طائرات مسيرة أخرى. من الواضح أن هذا انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغز اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد إلى 589 وفاة، إضافة إلى إصابة 2980 شخصا. أعلنت شركة الطاقة السويسرية أكس بو اليوم عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة النووية، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر ألار المستخدم في تبريد المفاعلات وسط موجة الحر الشديدة التي تشهدها أوروبا الغربية. كانت هذه أبرز الأخبار، نلقاكم غدا في جولة إخبارية جديدة، دمتم بخير.
3: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب الثاني.

باقي يومين بس على الإعلان عن فائز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي. انضموا لنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء وعيشوا أجواء الحماس والجوائز والتحديات.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى أو نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية فأنت لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

منت ضيق الدنيا بيك، منت حس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد. منت ضيق الدنيا بيك، منت حس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح حبيبي